وتطل ببهائها وفضائلها، محركة المشاعر وأشواق المؤمنين المتلهفين لرؤية بيت الله الحرام والنظر إلى الكعبة المشرفة والطواف حولها والسعي بين الصفا والمروة وأداء المناسك والنوافل واكتساب الحسنات بإخلاص النية لله رب العالمين.

أحبابنا، إنها فريضة عظيمة تطهر النفوس وتجل القلوب. ما أعظم فريضة الحج، وما أعظم قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام عبر برنامج نغم الصباح من صباح يوم السبت، معي أنا جهاد عبر الميكروفون والهندسة الصوتية. حاملين معنا اليوم أجمل التحيات وأطيب الأمنيات ببداية هاليوم وهالصباح. نتمنى يكون صباحكم مليان راحة وطمأنينة وفرح وين ما كنتوا عم تسمعونا، إن كنتوا بالبيت بالطريق أو بمكان عملكم أو عم تشربوا فنجان القهوة أو الشاي.

أحبابنا الكرام، حنرافقكم بهالفترة بفقرات متنوعة ومفيدة وأجواء دافئة من القلب للقلب. ابقوا معنا أحبابنا الكرام، وإن شاء الله تعالى بتقضوا معنا أوقات طيبة وممتعة ومفيدة عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وعلى الموجة 92.1 FM. يا مشفع يا عظيم الجال، بشكر كل اللي هو معنا على السماع وعم يسمعنا عبر هالموجة 92.1 FM وعبر الويب سايت 2mfm.org وعبر الديجيتال راديو، وكمان إلنا متابعين على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب. بنشكر كل اللي هني عم يرافقونا على صفحة الواتساب وعم يراسلونا من الصباح الباكر.

0: اللهم في هذا الصباح يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا أبواب الرزق والسعادة. أهلا وسهلا فيك أخ ديب.
1: وملايين من الناس قدامنا وملايين من الناس قدامنا.
0: أخت هدى يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك. الأخ أبو دنيا كمان أهلا وسهلا فيك. الأخ حسين كمان. الأخ أبو هيثم نعم أو في الباص نعم صحيح سبحان الله. امبارحة ذكرناك ما بعرف إذا كنت معنا على السمع من نقول على المستمعين واللي عم يسمعونا إن كانوا ببيوتهم أو بالسيارات أو رجعين من عملهم. ورجعنا لنا كمان في ناس بيرافقونا وبيكونوا بالباص مثل الأخ أبو هيثم. فبقول لك وعليكم السلام وأهلا وسهلا فيك وصباح الخير لألك كمان.

اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبر خواطرنا وحقق لنا ما نتمنى من الخير. اللهم آمين. يا هلا وغلا بالأخت لطيفة، لنا زمان ما سمعنا منك، عسى المنا خير ويسعد لي صباحك.

كمان بحب رحب بالأخ أحمد ريش، أهلا وسهلا فيك ويسعد لنا صباحك كمان، بارك الله فيك. يعني هيدي الإذاعة حقيقة رفيق الدرب كل شخص صغير وكبير، سبحان الله العظيم. بيقول صار عندي إدمان على هالإذاعة المحترمة بالشغل، بسمعكم من الساعة 6 صباحا للساعة 6 مساء، بارك الله فيك والله يكرمك ويعزك. كلياتنا عم نستفيد من هالإذاعة الطيبة المباركة، أكرمك ربي بالجنة آمين، وكل اللي عم يسمعنا إن شاء الله تعالى. إذا أحبابنا الكرام، اليوم هو السبت 16 من مايو أيار من سنة 2026 الموافق 28 من ذي القعدة من السنة الهجرية 1447. وقلوب الأحباب مرتاحة زرنا. منذكر أحبابنا الكرام أنه مراقبة هلال شهر ذو الحجة اللي حيكون إن شاء الله تعالى يوم الأحد بعد غروب شمس يوم الأحد، حيكون المطلوب يكون في مراقبة لحتى نشوف إمتى حيبلش شهر ذي القعدة ذي الحجة إن شاء الله تعالى، لحتى هيك بينعرف إمتى التاسع من ذي الحجة، لحتى نعرف كمان إمتى يوم العيد إن شاء الله تعالى. وقلوب الأحباب مرتاحة وبندح الأصوات. بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم إن شاء الله تعالى فهي على النحو التالي: أذان الظهر بيدخل اليوم الساعة 11:55 دقيقة، أما العصر فالساعة 2:44 دقيقة، أما أذان المغرب 5:04 دقائق، العشاء 6:27 دقيقة. أما بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الأحد 17 مايو بيدخل الساعة 5:13 دقيقة، أما الشروق فالساعة 6:41 دقيقة.

بحب رحب بالأخت روعة الخواجة، بقلك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك، بيسعدنا تكوني معنا على السمع. أحبابنا الكرام، بالنسبة لأحوال الطقس اليوم بيصدني، فالأجواء معتدلة وميلة للدفء بهالفترة من الخريف، مع درجات حرارة متوقعة بين 14 و23 درجة مئوية، والجو غائم جزئيا مع احتمال بعض الزخات الخفيفة على المناطق الساحلية.

0: أما بالنسبة للضواحي الغربية مثل بانكستاون وباراماتا وليفربول فالأجواء فيها مستقرة نسبيا مع طقس معتدل خلال النهار وبرودة خفيفة بالليل.
1: نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر، أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي حب محمد صلى الله عليه وسلم.
0: أحبابنا الكرام، أما بالنسبة لطقس بكرة الأحد بسيدني فمن المتوقع أنه يكون الجو معتدل ولطيف مع درجات حرارة تقريبا 15 درجة صباحا وتوصل إلى حوالي 20 ل 23 درجة خلال النهار مع غيوم متفرقة واحتمال زخات خفيفة ببعض الفترات خاصة قرب الساحل.

أما بيذكروه بالنسبة للضواحي الغربية فمثل بانكستاون وباراماتا وليفربول، فالأجواء حتكون مستقرة إلى حد كبير مع طقس خريفي جميل وبرودة خفيفة بساعات الليل والصباح الباكر، يعني أجواء مناسبة للتنزه وزيارة العائلة إذا حبيتوا تطلعوا الأولاد شوي لبرا. بس من الأفضل أكيد أنه يبقى معكم هيك جاكيت خفيف أو مظلم بيخلى الأمر يعني للاحتياط. ومنقول بالآخر الله أعلم.

أحبابنا الكرام، أما بالنسبة لفقرتنا الأولى لليوم فهي من كنوز القرآن، فحديثنا حيكون إن شاء الله تعالى عن نبي الله داود عليه السلام، ذلك النبي الكريم الذي آتاه الله الحكمة والملك وميزه بالصوت الجميل في تلاوة الزبور، حتى كانت الجبال والطير تسبح معه، وقد كان عليه السلام مثالا في العدل والعبادة والطاعة، يذكرنا دائما بأهمية شكر نعم الله والعمل الصالح.

كما وسنتحدث بالفقرة الأولى أيضا إن شاء الله تعالى عن قصة أصحاب السبت، وهي من القصص التي وردت في القرآن الكريم للعبرة والعظة، حين ابتلي قوم بنهي من الله عز وجل عن الصيد يوم السبت، فخالف بعضهم الأمر وتحايلوا، فكانت القصة درسا عظيما في طاعة الله والابتعاد عن التحايل على الأحكام. أما بالنسبة لفقرتنا الثانية لليوم فالتراثيات

0: أما حنتكلم ضمن تراثيات مع سيدنا عمر بن الخطاب في موسم الحج، الوزير العابد حج هارون الرشيد بين سليمان وعمر، وعن بر الوالدين في الحج، وأخيرا الخليفة الراشد العادل. ما عليكم إلا أن تبقوا معنا حتى تتعرفوا على الأمور كلها.
1: يا حبيبي يا رسول الله
0: صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن شاء الله تعالى عنا فقرات أخرى منخبركم عنا بوقتها إن شاء الله تعالى. فيا هلا وغلا فيكم جميعا، ويسعد لنا صباحكم وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، من سيدني أو من خارج سيدني أو من خارج أستراليا. يا هلا وغلا فيكم ويسعد لنا صباحكم ومساكم إن كان عنكم مساء.
1: أنت الذي علمت الدنيا الحضارة يا طبيبي يا رسول الله، بك توسل

0: نعم أحبابنا الكرام، مع اقتراب موسم الحج واقتراب يوم عرفة العظيم، تتجه القلوب والأبصار نحو بيت الله الحرام، وبتعيش النفوس أجمل الأجواء الإيمانية.
1: كعبة محلاها،
0: أكيد الكعبة محلاها. نعم أحبابنا، ويوم عرفة هو يوم الرحمة والمغفرة، يوم بيوقف الحجاج على صعيد عرفات الطاهر رافعين أكف الدعاء، طالبين من الله القبول والعفو والرضوان. يا ريتنا كنا معن.
1: محلى ذكراها الكعبة محلاها، محلى ذكرى.
0: نعم، وما أجمل أن الإنسان يغتنم هالأيام المباركة بالطاعة والدعاء وذكر الله وصلة الرحم ومساعدة الآخرين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام، وأن يكتب للحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. آمين.

أكيد الكعبة محلاها والنظر إليها راحة للقلوب وطمأنينة للروح، تهفو إليها أفئدة المسلمين من كل أنحاء الدنيا، وبيتمنى الجميع الوقوف عندها والدعاء بقربها. يا الله ارزقنا زيارة بيتك الحرام والطواف حول الكعبة المشرفة والوقوف بعرفات، واجعلها زيارة مباركة مقبولة لنا ولكم ولجميع أحبابكم. قولوا آمين.

0: تظهر حلوة منورة والستاير لون العنبر هي مصورة
1: هي مثل الشمس بتظهر.
2: نعم مثل الشمس بتظهر حلوة منورة، يعني لو الشخص راح مرة واثنين وثلاثة بيرجع بيقول اللهم ارزقنا العودة، ومنقول اللهم ارزق الحج لكل من لم يحج بعد، واكتب لهم زيارة بيتك الحرام والطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات وهم بأحسن حال. اللهم افتح لهم أبواب الخير والرزق ويسر لهم الطريق واجعلها حجة مبرورة وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. آمين.

نعم أكيد هنيك بيرتاح القلب اللي تعبان تعبان كتير. سبحان الله العظيم، قد ما كان الشخص تعبان فلما بيشوف الكعبة المشرفة بيرتاح. فكيف لما بيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبيكحل عيونه تلك الأراضي المقدسة واللي فيها اللي حوت جسد الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف بده يحس؟ أكيد بده يرتاح. أحبابنا اللي مدري قديش بقول بدي بلش بالفقرة الأولى، ولكن سبحان الله العظيم الكلام عن تلك الأراضي المقدسة والحج والكعبة والقبر الشريف، سبحان الله يعني جميلة جدا ما بيشبع الشخص منها. ولكن بقلكن لحظات ومنبدأ معكن فقرتنا الأولى لليوم.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: كلامنا اليوم عن سيدنا داود عليه السلام وأصحاب السبت. أحبابنا الكرام، هو داود بن إيشا وينتهي النسب إلى يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وقد جمع الله تبارك وتعالى له بين النبوة والملك وأنزل عليه الزبور. كان سيدنا داود عليه السلام أشد ملوك الأرض سلطانا، إذ كان يحرسه كل ليلة 36,000 من العساكر الأقوياء الأوفياء، ولا يأتي دورهم مرة أخرى إلا بعد عام لكثرة جنوده الذين كانوا يعدون بالملايين. وكان مع سلطانه متواضعاً لله، منكسراً لعباده المؤمنين، زاهداً في معيشته، يأكل من عمل يديه، وكان ينام أول الليل ثم يقوم فيصلي ويدعو ما شاء الله له، ثم ينام كي يستريح من تعب القيام في بقية الليل.

0: الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكان سيدنا داود عليه السلام قد آتاه الله معجزة باهرة، ذلك أنه وهب صوتا عظيما لم يعطى لأحد من قبل، بحيث إنه كان إذا تلا الزبور وهو الكتاب السماوي الذي أنزل عليه تقف الطيور له في الهواء وقد حشرتها الملائكة والريح له، فتستمع لتسبيحه الجميل فتردد ما يقول وتسبح معه بمختلف الأصوات بأعذب النغمات.

أحبابنا الكرام، ولم تكن الطيور فقط تسبح مع سيدنا داود عليه السلام، بل كانت الجبال الشامخات قد جعل الله فيها قدرة ومنطقة، فإذا سبح سيدنا داود عليه السلام بصوته الرخيم سبحت معه حيث سار قائلة: سبحان الله، أي تنزه الله عن الشريك والشبيه والمثيل، فينطقها الله جل وعز كما أنطق الحصى التي سبحت في يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة له دالة على صدق نبوته كي يتبعه الناس. وكان من حسن صوت سيدنا داود عليه السلام أنه إذا قرأ كتاب الله تجتمع الوحوش إليه وتتزاحم عنده، وكذلك كان الماء الجاري ينقطع عن الجري وقوفا لصوته الحسن.

مستمعينا، ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام إلانة الحديد له، إذ جعل الله تعالى الحديد بين يديه كالشمع والعجين والطين المبلول من غير إدخال إلى نار ولا ضرب بمطرقة، بل يفتله بين يديه مثل الخيوط فيعمل منه ما يشاء. وقد ألهم سيدنا داود عليه السلام أن يصنع الدروع ولم تكن معروفة قبل ذلك، بل كان المحاربون يستعملون الصفائح ما يعيق حركتهم في الهجوم ونحوه. فسيدنا داود عليه السلام أول من جعلها طيعة ذات حلقات يسهل معها التحرك، ثم تعلم الناس منه صنعها، فعم النفع بها كل المحاربين في الخلق.

مستمعين الكرام، وكان سيدنا داود عليه السلام يصنع كل يوم درعا ويبيعه ب6000 درهم، يأكل ب2000 منها ما يكفي نفسه وعياله، إذ كان يعيل الكثير من أهله وأقربائه الفقراء، ويتصدق على المحتاجين والمساكين من بني إسرائيل ب4000 الباقية، وكان يصرف أغلب أوقاته في الدعوة إلى دين الإسلام والعبادة وقضاء حوائج الناس، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.

قصة أصحاب السبت. أحبابنا الكرام، كان المسلمون من بني إسرائيل أيام نبيهم داود عليه السلام وقبلها يمتنعون عن العمل والتجارة والصناعة والصيد يوم السبت، إذ كان هذا الأمر حراماً في شريعتهم، ابتلاءً لهم من الله، وليظهر للناس من يلتزم بأوامره جل وعز ومن يعصيه. وكانت الحيتان والأسماك تأتي يوم السبت حتى إنها تكاد أن تصاد باليد من قربها، لأنها ألهمت أنها لا تصاد في هذا اليوم لنهيه جل وعز بني إسرائيل عن صيدها.

نعم أحبابنا، ثم أغوى الشيطان البعض فلجأوا إلى الحيلة، فقام بعضهم بحفر حفر متصلة بالبحر عبر ممرات ليحبسوا السمك فيه ويخرجوه يوم الأحد، وكثر هذا الأمر حتى فعله الكثيرون، ووصل بهم الأمر أن اصطادوها يوم السبت علانية وباعوها في الأسواق، فكان هذا من أعظم الاعتداء. فقام علماء بني إسرائيل المسلمون ونهوهم عن هذا وخوفوهم فلم يقبلوا، فجعلوا بينهم وبين الفساق جدارا في القرية ولم يعودوا يساكنونهم.

رأى عجبا، إذ أصبح الفساق قردة لها أذناب، يتعاون ويقفزون على بعضهم، وخنازير تصدر أصواتا قبيحة، ففتحوا عليهم الأبواب ودخلوا، وصار كل قرد يأتي قريبه من الإنس فيشم ثيابه ويبكي، فيقول الإنسي: ألم ننهكم؟ فيشير القرد برأسه: نعم. وكانوا قبل المسخ قد افترقوا كما قيل إلى ثلاث فرق، فرقة عصت وصادت، وكانوا نحو من 70,000. ثم لم يبق الذين مسخوا أحياء أكثر من 3 أيام. وليعلم أحبابنا الكرام أن هؤلاء الذين مسخوا قردة وخنازير لم يتناسلوا، كما ورد في الحديث: إن الله لم يهلك قوما أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. تابعونا أحبابنا الكرام في الحلقة القادمة لنكلمكم عن المؤمن التقي والكافر الشقي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى من كنوز القرآن، كلمناكم فيها عن النبي داود عليه السلام وعن قصة أصحاب السبت وما فيها من عظات ودروس وعبر. إن شاء الله تعالى نكون قدمنا لكم فائدة طيبة ومعلومة نافعة، وخليكن معنا، ابقوا معنا على السمع لأنه فقراتنا مستمرة ومعنا دايما كل جديد ومفيد بإذن الله تعالى.
1: وجميل وقعني دائما
0: فاصل ونواصل.
2: Sponsoring to MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
2: Sponsoring 2MFM.
5: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue, كارامار، أو اتصلوا على 1300 717 444 للحصول على استشارة مجانية.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة ذوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.

مع عمر بن الخطاب في موسم الحج. أحبابنا الكرام، يروى أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الراشد رضي الله عنه حج في سنة من السنوات مع رعيته، وهو الفاروق الذي ملأ الأرض عدلا ونورا وصلاحا وفلاحا. ولما فرغ من أداء نسكه جلس في الأبطح، وبجواره ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأطرق إطراقة حزينة، ثم رفع يديه إلى السماء وهو يدعو الله ويقول: اللهم قد رق عظمي وشاب رأسي ودنا أجلي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فنظرت إليه أم المؤمنين حفصة متعجبة، فقال: هكذا سألت الله، وأسأل الله أن يستجيب دعوتي. فما حج بعدها أبدا، وحقق الله أمنيته، فقتل شهيدا وهو يصلي الفجر، ودفن بجوار صاحبه وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن عمر وأرضاه.

0: الوزير العابد. أحبابنا الكرام، مذكور في كتب التراجم والسير عن رجل من رجال التاريخ الإسلامي العريق أنه تسلم منصب الوزارة وكان من أهل العلم والتقى والصلاح، يدعى أبا المظفر. قال الذهبي في ترجمته: الوزير الكامل، الإمام العادل، عون الدين، يمين الخلافة، أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي. وابن هبيرة أحبابنا الكرام وزير عباسي، تولى الوزارة أيام المقتفي والمستنجد، ومن أشهر آثاره الإفصاح عن معاني الصحاح. تولى الوزارة عام 544، وكان عالماً عابداً باراً بالعلماء. حج الوزير بن هبيرة بصحبة بعض العلماء والفقهاء والفضلاء، وكان هذا العام عام جفاف، فانقطعت الماء عن الحجيج في منى، وأصابهم عطش شديد، وبلغ منهم الكرب أشده، فاشتكى له الناس شدة العطش، فقام سيدنا ابن هبيرة فتوضأ ثم صلى ركعتين وهو يبكي ويتضرع إلى الله أن يغيث حجاج البيت وضيوف الرحمن، فما مر وقت طويل إلا وتلبد الجو واسودت السحب وهطلت الأمطار والثلوج، فشرب الناس وارتووا، فلما رأى ذلك بكى وقال: يا ليتني دعوت الله بالمغفرة.
1: يا رب، في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله، ارحم ضعفي واستر عيبي، أنا الباكي على باب التوبة إليك والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي وتغمدني بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين.
0: حج هارون الرشيد. مستمعينا، حج الخليفة العباسي هارون الرشيد رضي الله عنه في سنة من السنين، وهنا في مكة يتقدم هذا الخليفة العادل ليصلي بالناس في المسجد الحرام ويصلي بهم صلاة الفجر، فيقرأ سورتي الرحمن والواقعة، فإذا بصوته الشجي الندي ينساب إلى الآذان فيلامس القلوب فتلين من رقة الصوت وعذوبته. وكان يصلي خلف الرشيد العابد الزاهد الفضيل بن عياض، الذي كان من شدة خشوعه وزهده وورعه إذا سمع آيات القرآن يسقط مغشيا عليه. فلما انتهى الرشيد من الصلاة قال الفضيل بن عياض بصوته المدوي: لا إله إلا الله، ليت هارون الرشيد يدري بما في هاتين السورتين.

بين سليمان وعمر. أحبابنا الكرام، ولعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قصص كثيرة في موسم الحج، منها ما حصل له قبل توليه الخلافة أيام سليمان بن عبد الملك. فقد حج الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، فلما رأى هذه الأعداد الغفيرة من الحجاج في الموسم قال لعمر بن عبد العزيز: ألا ترى هذا الخلق الذين لا يحصي عددهم إلا الله ولا يسع رزقهم غيره؟ فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، هؤلاء رعيتك اليوم، وهم غدا خصماؤك عند الله تعالى. فوقعت هذه الموعظة في قلبه موقعا عظيما، كاد ينخلع لها فؤاده. فبكى سليمان بكاء شديدا ثم قال: بالله أستعين.

وكان عمر بن عبد العزيز يوما في سفر مع سليمان بن عبد العزيز، فنزلت عليهم أمطار غزيرة يصاحبها برق شديد ورعد مزمجر وظلمة حالكة، ففزعوا فزعا شديدا، وجعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يضحك. فسأله سليمان بن عبد الملك: ما يضحكك يا عمر؟ أما ترى ما نحن فيه؟ فقال له: هذه آثار رحمته، يعني الأمطار، وفيها ما فيها من الشدائد والمخاوف ما ترى، فكيف بآثار سخطه وغضبه؟

بر الوالدين في الحج. أحبابنا الكرام، طاف رجل بالبيت الحرام في شدة الزحام حاملاً أمه على كتفيه يطوف بها، وقد أعياه التعب والحر الشديد. فلما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هرول مسرعاً إليه فقال له: يا ابن عمر، هل ترى أنني وفيت أمي حقها؟ فأجابه ابن عمر: ولا بزفرة واحدة من زفراتها.

الخليفة الراشد العادل. أحبابنا الكرام، وهناك قصص أخرى تشبه القصة السابقة، ولكن قبلها بزمن طويل، حصلت مع الخليفة الراشد المعروف بأشج بني أمية وحفيد الفاروق. إنه عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العابد الفقيه الزاهد، فقد حج بالمسلمين سنة 88، وكان معه جماعة من أشراف قريش، فلما وصل إلى التنعيم لقيه طائفة من أهل مكة المكرمة، فأخبروه عن معاناتهم بسبب قلة الماء لندرة الأمطار، فقال لأصحابه: ألا نستمطر؟ فقالوا: الرأي ما ترى. فجمع الناس ثم دعا الله جل وعز أن يغيث أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ودعا معه المسلمون، فما زالوا يدعون ويتضرعون حتى استجاب الله تبارك وتعالى لهم، وهطلت الأمطار الغزيرة ودخلوا مكة ومعهم المطر، وجاء سيل عظيم حتى خاف أهل مكة السيول، ومطرت عرفة ومنى ومزدلفة، وأخصبت الأرض في تلك السنة خصبا عظيما بمكة وما حولها، وذلك ببركة دعاء عمر بن عبد العزيز ومن كان معه من الصالحين.

0: أتويم FM سبونسر.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
0: A2MFM sponsor.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، يسعد لنا صباحكم واهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا. بحب صبح على الوالده الكريمه وبقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك ان شاء الله تعالى تكوني باتم الصحه والعافيه. بصبح على الخالي الحبيبي، على كل اللي عم يسمعونا والاصحاب والاحباب. وصلنا معكم لفقره اخيره وقصيره، مرسل مسافر، وهي بعنوان عزنا بديننا.

أحبابنا الكرام، حضرت تلك الجموع تجيب دعوة الله، حضرت تعظم شعائر الله وتعلن توحيدها لله رب العالمين في مؤتمر عظيم، يجتمع الحجاج في صعيد واحد وفي مكان واحد، يعبدون ربا واحدا لا مثال له ولا صورة ولا شبيه ولا نظير له. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهم من قبل صاموا شهرا واحدا متراصين متقابلين، كلا الأمرين صوم وحج، فيهما إرشادات وتنبيهات إلى ضرورة اجتماع هذه الأمة، وأنها لن تفلح إلا بالاجتماع والترابط، وفي كلا الأمرين تحذير من النزاع والفرقة، وأن الأمة ما ضعفت إلا من التشتت والتمزق، حيث جعل الأعداء كلمة الأمة كلمات ودعوة الأمة دعوات. ويأتي حج البيت بتلك الجموع كل عام ليذكر المسلمين بعز بعد ضعف، وقوة بعد هزال، وتجمع بعد تفرقة.

فيا لله كم أخاف اجتماعنا في عرفة من أناس لا يؤمنون. فها هي الأمة تعلن في موسم حجها كل عام أنها لا تساوم على مبادئها، وتجدد العهد أنها لا تراهن على دينها، وأنها قوية بربها، عزيزة بدينها، وأن أهل الإيمان مهما دب فيهم من ضعف إلا أنهم بدينهم يستعصمون، وبعبادتهم متمسكون، وفي دينهم ما يوقظهم ويحيي نفوسهم ويذكرهم بأنه إلى الله مرجعهم، وفي اجتماعهم تذكير بالآخرة وتنبيه إلى يوم شديد يجمع فيها الناس لرب العالمين. فيوم عرفة صورة مصغرة لمحشر الناس يوم القيامة، فترى النفوس بذل ودعاء وانكسار وخشوع تدعو ربها متذكرة قول الله جل وعز: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. صدق الله العظيم.

إخوة الإيمان، إن هذا الحج يجدد الإيمان ويزيد من الملايين. الحرص على التزام الشريعة السمحاء والتعاون على الخير بين أفراد الأمة. فمن يقصد البيت العتيق ويرى تزاحم الناس وحرصهم على اقتفاء هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويرى الألوف من كل جنس ولون الذين قطعوا المسافات واجتمعوا لطاعة ربهم، أدرك وتيقن أن هذه الأمة باقية لا محالة، وأنها قد تضعف أحيانا لكنها لا تتلاشى، لأن الله سبحانه وعد بحفظها. فاستبشروا أيها الأحبة بأمتكم خيرا، فإنها أمة العدل والاستقامة ومحبة الخير للناس، لكل الناس.

ولله در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام ومعه أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة وهي بركة من طين وماء، والفاروق على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ تخلع نعليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ فقال سيدنا عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، لا عز لنا إلا بديننا، ولا بقاء لنا إلا بالتزامنا الاعتدال والوسطية والعلم الصحيح من نبعه الأصيل.

نعم مستمعينا الكرام، كانوا يعظمون الله، كان الله عظيما في قلوبهم، هو الواحد الأحد، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. كلمة التوحيد وقرت في قلوبهم معانيها، فتركوا زخرف الدنيا لأجلها وعملوا لجنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم بلغنا حج بيتك وزيارة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتب علينا يا الله يا الله يا الله.

منختم برنامجنا لليوم على أمل نلتقي فيكم أحبابنا الكرام بموعد جديد إن شاء الله تعالى. شاكرين حسن متابعتكم ومحبتكم الدائمة لألنا ولإذاعتكم المفضلة.

أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامكم كلها خير وبركة وراحة بال، ويحفظكم ويحفظ أحبابكم أينما كنتم وكانوا. كنت معكم أنا جهاد، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. دمتم بخير وسلام. ما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب، إن كان إلنا ولا لأي شخص بحاجة لدعائكم وين ما كان وبأي أرض، فادعوا لهم بحسن الحال وحسن الختام، وأن يخفف عنهم كل ما هم فيه. أستحفظكم الله، وإلى اللقاء.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

ثم برحمتك الواسعة عمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
0: التويم اف ام سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Looking for an NDIS day program where participants are active, engaged and part of the community? At Maxability Services, our structured group programs go beyond activities, creating opportunity to build friendships, develop life skills and grow in confidence in a safe, supportive and inclusive environment. As a registered NDIS provider, Maxability supports participants through engaging day programs and a broad range of personalized NDIS services. Call Maxability Services on 1-300-717-444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
4: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
6: الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا وصلنا إلى باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله بإسنادكم سيدي حفظكم الله إلى الإمام الترمذي، قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر.
6: الإسمد حجر معروف يدق ثم يكتحل به، ومنافعه كثيرة، منافعه معروفة، نفعه مشهور الإسمد.
8: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. This chapter, inshallah, that we will talk about now pertains to the use of kuhul, how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to use the kuhul and what type of kuhul. It was narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم said, apply al-ithmid. Al-ithmid is a type of rock that is well known. It is ground and then it is used on one's eye.
6: منافعه كثيرة.
8: It has many benefits.
6: وأجوده الأسود الذي فيه شيء من الحمرة.
8: The best type of ithmid is the black type that has some redness in it.
7: فإنه يجلو البصر.
6: يجلو البصر يعني يجعل البصر يرى الأشياء بوضوح وذلك بدفع المواد الرديئة المنحدرة في العين.
8: The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, applying al-ithmid in one's eye sharpens one's eyesight, and it does so by protecting the eye from the bad substances that come in the eye, would enter the eye.
7: وينبت الشعر.
6: أي ينبت الأهداب الشعر الأجفان.
8: Also, among its benefits is that it makes the eyelashes longer.
6: وهذا أمر معروف عن الإثمد مشهور.
8: And this is something well known about الإثمد. It's very famous.
6: أعرف أناسا استعملوه فما عادوا يحتاجون إلى النظارة.
8: Sheikh Samir says, I know some people that applied al-ithmid in their eyes and they no longer needed to use eyeglasses.
6: كما أعرف بعض الناس قطر الزيت بين المدة والمدة في اكتحل بالزيت بين المدة والمدة في عينه فاستغنى أيضا عن هذه النظارات.
8: Also, Sheikh Samir says, I know some people that used olive oil droplets in their eyes, and after a while they no longer needed eyeglasses.
7: وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة.
6: المكحولة الإناء الذي يكون فيه الكحول. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتحل كل ليلة منه قبل النوم.
8: And the Prophet sallallahu alayhi wasallam had a container in which this kuhul was placed in, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to use this kuhul in his eye in each eye 3 times before going to sleep every day.
7: ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه.
6: في كل عين 3 مرات يكتحل. وما ورد من أنه كان يكتحل في العين اليمنى 3 وفي اليسرى 2 ضعيف.
8: So in each eye the Prophet صلى الله عليه وسلم used to apply the kuhul 3 times in each eye every night. And what was narrated in some hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم applied the kuhul in his right eye 3 times and in his left eye 2 times every night, this is a weak hadith.
7: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام 3 في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها عند النوم 3 في كل عين.
6: هذا بمعنى الذي قبله.
8: This hadith it has the same meaning as the previous hadith.
6: عندكم يوجد كسرة ينبغي أن تكون ضمة عبد الله بن الصباح.
7: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
6: وهذا أيضا بمعنى ما قبله.
8: Also this hadith bears the same meaning as the previous hadith.
7: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
6: وهذان الحديثان أيضا بمعنى ما قبلهما.
8: Also these two hadith bear the same meaning as the first hadith.
6: Let me draw your attention to something. among the benefits of attending the session of hadith is to make a salah ala nabi every time he's mentioned. So don't miss it. Every time the name of the Prophet is mentioned, or al-Nabi or Rasulullah is mentioned, make a salah ala nabi with a good intention. This is a lot of benefit. There is a lot of benefit from that.
9: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: هذا الباب معقود للأشياء التي كان يلبسها نبي الله عليه الصلاة والسلام.
8: This chapter pertains to the types of garments that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to wear.
9: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح.
6: هذه الأحاديث الثلاثة معناها واحد.
8: These three hadith that the brother just mentioned have the same meaning.
6: وهي تفيد أن أحب ثوب كان للنبي عليه الصلاة والسلام يلبسه كان القميص مثل هذا.
8: And they mean that the type of garment that the Prophet sallallahu alayhi wasallam liked to wear best was al-qamis, which is similar to what Sheikh Samir is wearing.
6: لكن كمه طويل.
8: But the one that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to wear had long sleeves.
6: وذلك لأنه أستر من غيره من أنواع الألبسة.
8: And the Prophet liked it best because it covered the body better than other types of clothing.
9: حدثنا عبد الله.
6: وأغلب الناس في أيامنا في كثير من البلدان أغلب الناس ابتعدوا عن لبسه.
8: Many people nowadays in many countries have left out wearing this قميص.
9: حدثنا عبد الله.
6: ولا يكون القميص وليس القميص هو الجبة المفتوحة إنما القميص مثل هذا لا يكون مفتوحا.
8: The القميص is not the
6: is not like the coat that can be open. It's not like that. It's like this one.
9: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ.
6: كان قميص النبي عليه الصلاة والسلام قصيرا لا ينزل إلى الأرض بل إلى منتصف الساق.
8: And the قميص of the Prophet صلى الله عليه وسلم was not a long قميص that would reach the ground. Rather, it came up to the middle of his legs.
6: ولم يكن كمه طويلا يغطي الراحة والأصابع.
8: So it came up to the middle of his calves and his sleeves were not long in a way that they would cover his hand.
6: إنما إلى هنا إلى الوسغ كان.
8: Rather the sleeves were up to the wrist.
6: وهذا مذكور في الحديث الذي يأتي الآن.
8: And this will be mentioned in the coming hadith.
6: وورد في بعض الروايات جاء في بعض الروايات أنه كان مصنوعا من القطن.
8: And in some narrations it was mentioned that it was made out of cotton.
6: ينبغي علينا نحن المسلمين أن نتأسى بالنبي في لباسنا، أن نقتدي بنبي الله صلى الله عليه وسلم فيما نلبس.
8: As Muslims, we should take the Prophet صلى الله عليه وسلم as an example in what we wear.
6: ولا نجعل لبس القميص للعيد فقط أو للجمعة فقط.
8: And wearing al-qamis shouldn't be something that we only do on Friday or on Eid.
6: فَإِنَّ هَذَا كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ لُبْسِ الْإِزَارِ وَالْرِدَاءِ.
8: Wearing al-qamis, the Prophet صلى الله عليه وسلم liked that more than wearing al-izar or wearing al-rida.
6: فَكَيْفَ بِهَذِهِ الملابس التي شاعت اليوم.
8: So for sure, wearing the qamis is better than wearing the clothing that is popular today.
9: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلية عن شهر بن حوشب عن أسماء بنتي يزيد أنها قالت كان كم قميصي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
6: الرسغ بالصاد والرسغ بالسين بمعنى واحد، وهو هذا المفصل بين الكف والساعد، هذا هو الرسغ بالسين وبالصاد، كما تقول الصراط بالسين وبالصاد، وكما تقول السقر بالسين وبالصاد، وهكذا كلاهما صحيح، هذا ذكرناه قبل.
9: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا
6: We mentioned this before. يعني what is in this hadith was mentioned to you. Keep going.
9: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه.
6: أتينا إلى النبي، قال جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جماعة من مزينة، مزينة قبيلة، قبيلته جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومع جماعة من قبيلته لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
8: So in this narration, it is mentioned that one of the companions said, I came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam in company of a group of people from my tribe, which is called Muzaynah, to pledge allegiance to the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
9: وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ أَوْ قَالَ زِرُّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ.
6: يعني قال فَرَأَيْنَا قَمِيصَهُ مُطْلَقًا. القميص مطلق معناه ليس مزروعا إنما مفتوح الأزرار، أليس القميص يكون له جيب فتحة هنا ويكون هذه الفتحة فيها أزرار، هذه الفتحة ما كانت مزروعة إنما كانت أزرارها مطلقة من غير أن تزر.
8: He said, and I saw the Prophet صلى الله عليه وسلم and the qamis he was wearing was unbuttoned. So the qamis had at the top of the qamis by the neck, there's usually an opening, and this opening has buttons. So the Prophet's qamis, sallallahu alayhi wa sallam, was unbuttoned.
6: في بعض البلاد إذا لم

0: بيان لحسن خلق المعلم وصبره على الطالب.
1: Also, this hadith shows how a person that teaches others should be very patient and should have good manners.
0: لما قال له أمله علي من كتابك لو سمعت لو أتيت بكتابك ما قال له ما تثق بي أنا كل الذين سمعوها غيرك ما أحد قال لي هذا إما أو لا ما قال طيب قام ليأتي بالكتاب لأنه عرف حسن مقصده.
1: For example, when the scholar Yahya the son of Ma'in told this narrator, I would like that you would read this hadith from your book. He didn't tell him, why don't you trust me? No one has told me this before you. Many people I've recited this hadith for them from memory. No, he went up and went, he stood up and went to get this book and to read it from the book for him. Because he knew the good intention that Yahya the son of Ma'in had.
2: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة.
0: إذا استجد ثوبا يعني إذا حصل على ثوب جديد هذا معنى إذا استجد ثوبا.
1: So in this narration it's mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, if he were to acquire a new garment,
0: كان يسميه باسمه يعني يمسكه بيده يقول مثلا عمامة قميص إزار على حسب الثوب ما هو.
1: So the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he would acquire a new garment, he would hold it and he would name it by its name. So if it was a turban, he would say, for example, this is a turban. If it was a qamis, he would say, this is a qamis. And so on.
2: عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك.
0: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه معناه اللهم لك الحمد لأجل أنك كسوتنيه إني أحمدك على أنك كسوتنيه كما كسوتنيه أي لأجلي. هذه الكاف معناه لأجلي.
1: And then the Prophet صلى الله عليه وسلم would say, O Allah, I praise you for you have blessed me with this garment.
2: أسألك خيره وخير ما صنع له.
0: أسألك خيره معناه أسألك ما فيه من الخير. أسألك خيره.
1: And then the Prophet sallallahu alayhi wasallam would make dua saying, O Allah, I ask you to bless me with the good effects of this garment.
0: وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ يعني وَالْخَيْرَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي صُنِعَ لَهَا كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْإِعَانَةِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
1: And to bless me with the good things that this garment was made for. For example, covering the awra and to use it to worship Allah Ta'ala and the like.
2: وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
0: أعوذ بك من شره يعني أعوذ بك مما فيه من الشر كأن يكون حراما مثلا أو نجسا.
1: And then he would say, Oh Allah, I ask you to protect me from the harm or the evil that is in this garment. Or the evil or the bad effects of this garment. For example, it being from haram or the like.
0: وَشَرِّ مَا فِيهِ يعني شَرِّ مَا يُسْتَعْمَلُ لِأَجْلِهِ.
1: And he would say, Oh Allah, protect me from the bad things that this garment would be used for.
2: حدثنا هشام بن يونس الكوفي.
0: وهكذا ينبغي للإنسان إذا حصل على ثوب جديد أن يفعل.
1: And this is what a person should do if one acquires a new piece of clothing.
0: اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص أسألك خيره وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه ثم يتصدق بالعتيق فإن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يفعل.
1: So this is what a person should do if one acquires a new piece of clothing. He should say what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. And then afterwards the person should give charity the old piece of clothing that he had. So if he had an old turban and got a new turban, he should give in charity the old turban that he had. This is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do.
2: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة.
0: الحبرة يعني كان أحب أي من أحبي كان من أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة ثياب في الأصل كانت تصنع في اليمن مخططة بأكثر من لون مخططة بأكثر من لون.
1: In this narration it is narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم among the types of clothing that he used to like best is the clothing or the cloth called al-hibara. And this is a type of clothing made, originally used to be made in al-Yemen. And it's a type of clothing that has different colored stripes.
0: سميت حبرة لأنها تكون مزينة يعني بأكثر من لون محببة بأكثر من لون أي مزينة بأكثر من لون.
1: So it was decorated, as we said, with different colored stripes.
0: اليوم في أيامنا ما عاد يوجد هذا في أغلب البلاد. لا ترى هذا إلا في بلاد المغرب.
1: These days, in most countries, this is not known anymore, except in some Moroccan country, in Morocco and some of the countries nearby Morocco.
0: كثيراً ما يلبسون الثياب المحببة.
1: In Morocco and the countries nearby, many times they would wear the clothing that is striped with different colors.
2: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان أراه حبرة.
0: أظنه حبرة يعني سفيان قال أظن الثوب كان مخططا بالحمرة ليس أحمر صرفا إنما مخططا بالحمرة كما شرحنا هذا قبل هذا شرحناه قبل.
1: So this hadith we mentioned yesterday and explained it.
2: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لا تضرب قريبا من منكبيه.
0: وهذا مر معنا أمس.
1: Also this hadith we mentioned yesterday.
2: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد وهو ابن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران.
0: عليه بردان أخضران يعني ثوبان مخططان بالأخضر. كان على النبي عليه الصلاة والسلام ثوبان مخططان بالأخضر.
1: In this hadith, it is narrated that one of the companions said, I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam wearing two garments that were striped green. They had green stripes in them.
2: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمان ملاءتين كانتا بزعفران وقد نفضتا وفي الحديث قصة طويلة.
0: هذه الصحابية تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال ملاءتين، أي عليه ملاءتان قديمتان قد بليتا من كثرة اللبس، هذا معنى أسمال ملاءتين. والملاءة هي شبه العباءة، الثوب الذي يشبه العباءة يقال له ملاءة. عليه ملاءتان قديمتان كانتا بزعفران، في الأصل هما مطلية معمولتان بالزعفران، قد نفضتا يعني بسبب قدمهما نفضتا اللون، صار اللون ليس على هيئته الأصلية لكثرة مرور الزمن، لطول مرور الزمن والاستعمال. نعم.
1: In this hadith, it was narrated that one of the female companions said, I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam and he was dressed with an old type of clothing, a clothing called mula'ah, and it had aged. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam was dressed in two of this type of clothing, and these two pieces had aged. They were no longer as they used to be. They had changed color because of age. So originally they were dyed with saffron, but because of use, because of that they were worn a lot, they had changed color. So there was no longer the original color or the trace of the saffron.
2: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم
0: وكثر. عليكم بالبياض من الثياب، يعني أنا أحثكم على أن تلبسوا الثياب البيض، أحثكم على أن تلبسوا ما كان لونه أبيض من الثياب.
1: In this hadith, it is narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam urged us Muslims to wear from our clothing what is white. So clothing that is white in color.
2: ليلبسها أحياؤكم.
0: الحي منكم ليلبس البياض.
1: So people who are alive, the Muslims that are alive, should wear clothing that is colored white.
2: وكفنوا فيها موتاكم.
0: واجعلوا اللون الأبيض لون الكفن.
1: Also the Muslims that pass away, they should be shrouded in white clothing.
2: فإنها من خير ثيابكم.
0: أفضل ألوان ثيابكم البياض.
1: Because the best color for your clothing is white.
0: ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لبس غير الأبيض أيضا.
1: However, the Prophet sallallahu alayhi wasallam did on some occasions wear other than white clothing.
0: وذلك ليبين أن الأمر فيه سعة.
1: He did so to teach us that it is not mandatory to wear white.
0: وأن من لبس غير الأبيض لا بأس بذلك.
1: And that if someone did wear clothing that is not white, this is permissible.
0: ولا بأس به. ما فيه ضرر.
1: And there is no harm in doing so.
0: ولا مكروه.
1: And it is not even makruh.
2: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب.
0: لكن الأحسن لبس البياض.
1: But to dress in white clothing is better.
0: سيدنا عمر كان يحب لأهل العلم لبس البياض.
1: سيدنا عمر رضي الله عنه, he used to like for people of knowledge to wear, to dress in white.
2: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم.
0: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. أطهر أي لأن اللون الأبيض يظهر النجاسة بوضوح إذا كان عليها وسخ عليه وسخ أو نجاسة فتنظف. وأطيب لأنها أبعد عن الكبر والخيلاء. الذي يلبس الثوب الأبيض هذا لا يدعوه إلى التكبر، ليس مثل الذي يلبس الثوب المزين الغالي الذي عليه نقوش ونحو ذلك. فالثوب الأبيض لبسه أبعد عن الكبر والخيلاء، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأطيب.
1: The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, as narrated in this hadith, dress in white clothing and do so because it is purer and it is better. It is more pure to dress in white clothing because when your clothes are white, then if any dirt comes on your clothing, it shows right away and the person could clean it. However, if the clothing is not white, sometimes dirt wouldn't show. So the clothes might get dirty and the dirt might not show on the clothes. Some najasa might come on your clothing without a person paying attention. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam urged us to dress in white and said this is more pure and it is better. And he urged us also to shroud our the Muslims that pass away in white clothing also.
2: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبر أنه قال أخبرنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود.
0: عليه مرط، المرط الكساء المربع الذي لا يكون كبيرا ويكون من صوف عادة. عليه مرط أسود، يعني هذا لباس ليس من أفضل الثياب، إنما يلبسه الأعراب وأهل الفقر.
1: So in this hadith it is narrated that As-Sayyida Aisha said the Prophet sallallahu alayhi wasallam went out of the house before noon, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam was dressed in a type of clothing called mirt in Arabic. This is a type of clothing that is kind of squarish, and it is it's not usually for wealthy people. It is for poor people or Bedouins and the like. And this mirt that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was dressed in, it was made from the hair of goats and the like that was black.
2: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين.
0: لبس جبة رومية أي جبة شامية، وإنما عبروا في هذه الرواية بالرومية لأن بلاد الشام في ذلك الوقت كانت تحت حكم الروم. لبس جبة شامية يعني مصنوعة في بلاد الشام ضيقة الكمين. الجبة هي الثوب الذي يكون من طبقتين له ظهارة وله بطانة، وكثيرا ما يكون محشوا بالقطن ونحوه يلبس عند البرد. هذا الجبة يكون من طبقتين ضيقة الكمين، يعني كانت هذه الجبة كمها شديد الضيق.
1: So it is narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam once wore a jubbah that had tight sleeves. Now al-jubbah is a type of clothing that usually has two layers, an outside layer and an inside layer. And between these two layers, many times it would be stuffed with fur or the like. So it would be worn in cold weather and the like. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam once wore a jubba that was made in the area of Asham, Syria, and the countries surrounding it, close by, and it had tight sleeves.
0: كانت ضيقة إلى حد أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ما استطاع أن يرفع الكم.
1: So it was tight, the sleeves were tight to an extent that the Prophet sallallahu alayhi wasallam wanted to make wudu, so he wanted to lift the sleeves up and he couldn't.
0: فأخرج يده من إلى الداخل ومن تحت الجبة أخرج يده حتى توضأ.
1: So what the Prophet sallallahu alayhi wasallam did was he pulled his arm out of the jubba and he washed it from underneath.
0: وهذا يبين لكم إلى أي حد النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يلقي بالا لأمور لا يهتم بأمور الدنيا.
1: And this shows to what extent the Prophet sallallahu alayhi wasallam. This shows to what extent the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not take care of worldly matters. They did not mean a lot to the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
0: نكتفي بهذا الآن. Let us stop here for now. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik.
4: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180. البقرة $1,550. والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
5: ألف الصلاة.

0: بسم الله والحمد لله الذي جعل البيت الحرام قبلة عباده المؤمنين ومهو أفئدة العابدين والصالحين اتخشاه أرواحهم وتعمره أجسادهم من حجاج طائفين وركع ساجدين. والصلاة والسلام على خير من لبى وصلى وحج واعتمر سيدنا محمد خير الخلائق والبشر.
1: أحبابنا المستمعين، الحج عبادة مباركة تفو إليها أفئدة المؤمنين بالرغم مما فيها من جهد وتعب للجسد وبذل للمال، وبالرغم مما يحصل فيها من مشقات، ترى أفئدة المؤمنين تهوي إلى تلك المواطن المباركة ملبية مكبرة محرمة.
0: تطوف بالبيت العتيق وتذرف الدمع الرقيق ما بين القبة الخضراء إلى وادي العقيق
1: إلى جبل أحد الذي أحب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأحبه،
0: إلى الكعبة الغراء وغاري ثور وحراء،
1: إلى زمزم الدواء بعد الداء،
0: إلى عرفات ومنى، إلى بوارق المنى،
1: إلى مروة والصفا، إلى معاقل المروءة والوفا،
0: إلى كل المشاهد والمناسك وسط تلك الأفواج والأمواج الهادرة التي لبت من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
1: أحبابنا المستمعين، في رحلتنا لهذا اليوم رح ندخل عدة أبواب. الباب الأول الصفات التي يستحب أن يتحلى بها الحاج. الباب الثاني ما يحرم على المحرم بالحج أو العمرة. الباب الثالث مواضع استجابة الدعاء. أما الباب الرابع فتكمله لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعينا الكرام، وهسه وصلنا وياكم للباب الأول، والباب الأول الصفات اللي يستحب أن يتحلى بها الحاج.
1: أحبابنا الكرام، من الصفات التي ينبغي للحاج التحلي بها الصبر على أذى الناس
0: والإحسان إليهم،
1: وكذلك حسن العشرة
0: وبذل المعروف إلى الناس بشتى الوسائل
1: وكف الأذى عن الغير، وهذا من حسن الخلق.
0: ووجوه الإحسان كثيرة، ومنها كلمة طيبة
1: وإنفاق مال
0: وتعليم جاهل
1: وإرشاد ضال
0: وأمر بمعروف ونهي عن منكر بالحكمة والموعظة الحسنة
1: وبالتي هي أحسن.
0: والحاج يحتاج إلى مخالطة الناس، والمؤمن اللي خالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.
1: وسئل سعيد ابن جبير: أي الحاج أفضل؟ قال: من أطعم وكف لسانه.
0: وكان إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان، ويعني أن يخدمهم ويؤذن فيهم للصلاة.
1: ومن كمال أداء فريضة الحج كثرة ذكر الله تعالى فيه، فقد أخرج الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحاج أفضل؟ قال: أكثرهم لله ذكرى. روي مرسلا من وجوه متعددة، وبمزيد في حالة الإحرام بالتلبية والتكبير.
0: ومن سنن الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والثج.
1: والعج هو رفع الصوت بالتكبير والتلبية، أما الثج فهو إراقة دماء الهدي والنسك.

0: طلبنا المستمعين وهسه وصلنا وياكم للباب الثاني واللي هو ما يحرم على المحرم بالحاج أو العمرة.
1: يحرم على المحرم ستر رأسه ولبس محيط بخياطه كالسروال والقميص،
0: ويحرم على المحرمة ستر وجهها ولبس القفاز،
1: ويحرم عليهما المحرم والمحرمة بعد الإحرام التطيب في ملبوس أو بدن أو دهن الرأس أو اللحية بالزيت أو غيره من الأدهان ولو غير مطيب،
0: ويحرم عليهم أيضا قص الظفر وإزالة شعر من الرأس وغيره.
1: ويجوز للرجل لبس النعل اللي ما يغطي كل أصابع الرجل، وكذلك يمكن أن يلبس الحذاء إذا كانت بعض الأصابع مكشوفة وشيء من العقب مكشوف يعني شعب الرجل ولو كان ذلك من الجلد المخيط، فإن المحرم ليس كل مخيط بل ما يحيط بالخياطة كالحذاء المغطى من كل الجوانب والجوراب.
0: ويجوز أيضا وضع النظارات والخاتم أو الساعة والحزام اللي يشد به الوسط ولو كان فيه خياطة.
1: ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه بالصابون الغير مطيب.
0: ويحرم على المحرم الاصطياد، أي التعرض لصيد مأكول بري وحشي سواء كان طير أو غيره. ويحرم صيد الحرمين، حرمي مكة والمدينة، وقطع نباتهما على محرم وحلال.
1: ويحرم عليهما أيضا المحرم والمحرمة الجماع ومقدماته، وكذلك يحرم عقد النكاح ولا يصح.
0: فمن فعل شيء من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية، إلا عقد النكاح فلا فدية فيه لأنه لا يصح.

0: من المستمعين، وهسه وصلنا وياكم للباب الثالث، والباب الثالث عن مواضع استجابة الدعاء.
1: يستحب إذا وقع بصر الحاج على البيت الحرام أن يرفع إيديه، فالرجاء إنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة، ويقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ويدعو بما أحب من مهمات الآخرة والدنيا، وأهمها سؤال المغفرة. وينبغي أن يتجنب في وقوفه موضعا يتأذى به المارون أو غيرهم.
0: وإذا دخل المسجد الحرام يقول: بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
1: وإذا خرج من المسجد يقول: بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.
0: وقال الشافعي: وأحب ما يقال في الطواف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: من المستمعين وهسه وصلنا للباب الرابع، والباب الرابع عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أحبابنا الكرام، راح نكمل وياكم سردنا لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى حيث خطب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في عرفة يوم 9 من ذي الحجة في السنة 10 للهجرة. وبعد أن أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته أذن بلال ثم أقام فصلى، أي رسول الله، الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وأردف أسامة خلفه فدفع رسول الله ويقول بيده اليمنى: السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس، حتى أتى المزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى حين تبين له الصبح، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه فاستقبل القبلة فحمد الله وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل حتى أتى محسرا فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرج إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها بمثل حصى الخدف، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر بيده 63 وأمر عليا فنحر ما بقي وأشركه في هديه، ثم ركب، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أدى صلى الله عليه وسلم بقية مناسك الحج، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: أحبابنا المستمعين، ولهنا ينتهي مشوارنا وياكم. أحبابنا الكرام، ليكن الحج منعطفا نحو الخير، سراجا وهاجا لظلمة القبر ولظلمة القيامة، حيث المتقون نورهم يسعى بين أيديهم، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رحلة العمر
0: برنامج منوع يجول بنا في رحاب الحج والعمرة.

0: ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والأرض ذا الجلال والإكرام ليس كمثله شيء ولا يعزب عنه علم شيء أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: الحج حكم ومواعظ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إخوة الإيمان، لقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجعل الكعبة البيت الحرام مقصد الملايين من المسلمين يؤمونها كل عام من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم، لا فرق بين فقير وغني وكبير وصغير وعربي وأعجمي إلا بالتقوى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكم عظيمة ومزايا جليلة، لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها. فالحج مؤتمر إسلامي سنوي كبير يجتمع فيه مئات الآلاف من المسلمين، مجتمعين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهناك يدعون ربهم وخالقهم ويتعارفون ويأتلفون. هناك في تلك الأرض المقدسة يتذكر المسلم أخاه المسلم وما له من حقوق، ويتعارفون ويتفاهمون ويتعاونون ليبلغوا الأهداف ويحققوا الآمال. وهناك تتجلى معاني الأخوة والمساواة بين المسلمين في أحلى صورها، فالحجاج جميعهم قد لبسوا لباس الإحرام قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهم متجردون من مباهج الحياة الدنيا الفانية، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، كما أخبرنا الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. والحج تمرين عملي للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب لمواجهة مشاكل الحياة ولنيل الدرجات العلى والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهو إذن باب واسع للخيرات والثواب وللتنافس على فعل الطاعات التي هي زاد للآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

إخوة الإيمان، إن لشعائر الحج التي يقوم بها الحاج حكما عظيمة وعبرا جليلة. فالحاج عندما يرفع صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، هذا الموقف والنداء يذكرنا بيوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور وتنشق القبور ويخرج الناس من قبورهم أفواجا وهم على ثلاثة أقسام: قسم طاعمون كاسون راكبون وهم الأنبياء وسائر المسلمين الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، وقسم يكونون حفاة عراه وهم المسلمون العصاة أصحاب الذنوب الكبائر، وقسم يحشرون حفاة عراة ويجرون على وجوههم إهانة لهم وهم الكفار. يقول الله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

وأما الوقوف بعرفة ففيه حكمة عظيمة وذكرى جليلة، فعندما يرى الحاج الحجاج بالآلاف فوق عرفات يتذكر يوم القيامة وما فيه من مواقف عظيمة، فالحاج يرى شدة ازدحام الناس على جبل عرفة ويسمع ارتفاع أصواتهم بالدعاء لله الملك الديان، متذللين خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون الله خالقهم ومالكهم وهم على لغات شتى وألوان وأحوال مختلفة، كل هذا يذكره بيوم القيامة ومواقفها. وفي هذا الموقف يفكر الحاج أيضا كيف يفر المرء في ذلك اليوم من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. يقول تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.

وعندما يقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة يتذكر مكة المكرمة مهبط الوحي التي جعلها الله آمنة مطمئنة، ويتذكر جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في الدعوة إلى دين الله. والسعي بين الصفا والمروة فيه رمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة، ففي هذا المكان كانت هاجر أم إسماعيل وقد تركها نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ولدها إسماعيل في ذلك المكان المبارك من مكة بغير ماء، فما زالت تتردد في هذه البقعة المباركة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة متوكلة على الله، حتى كشف الله كربتها وفرج شدتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب المبارك. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وأما رمي الجمار فلنا فيه حكمة عظيمة أيضا، فهو انقياد وامتثال لأوامر الله تعالى. وعند رمي الجمرات يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له، فرماه سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالحصى كما أمره الله إهانة له. ونحن أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. وكأن الرامي يقول في نفسه للشيطان: لو ظهرت لنا أيها الشيطان اللعين كما ظهرت لإبراهيم لرميناك إهانة لك، وليست هذه الأماكن مسكنا للشيطان كما يظن بعض الناس.

وإذا ما انتقلنا إخوة الإيمان بعد ذلك لنتحدث عن الطواف وما فيه من حكمة عظيمة، فنقول إن الطواف حول الكعبة مظهر من مظاهر العبودية لله وحده وامتثال لأمره، لأنه هو الذي أمرنا بالطواف حول بيته المشرف، كما أمرنا باستقبال القبلة وهي الكعبة عند الصلاة. ثم إن من حكم الطواف حول الكعبة تعظيم هذا البيت الذي عظمه الله وأمر بتعظيمه، وهو رمز لجمع قلوب المسلمين وتوحيدها على عبادة الله تعالى وحده الذي يستحق العبادة. وأما ما يفتريه أعداء الإسلام من قولهم إن الإسلام دين وثنية لأن المسلمين يعبدون الكعبة عندما يطوفون حولها، فالرد على هؤلاء أن نقول لهم إن المسلمين لا يعبدون الكعبة عندما يطوفون حولها، وإنما يعبدون الله تعالى وحده خالق كل شيء، لأن الطواف حول الكعبة امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالطواف حولها وأمر بتعظيمها وجعلها رمزا لتوحيد قلوب المسلمين على عبادة الله الحي القيوم. وليس الطواف حول الكعبة على معنى أن الله ساكن في الكعبة حال بها، بل عقيدة المسلم أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق جميع المخلوقات لا يشبه المخلوقات، لا يسكن في السماء ولا في الأرض، بل هو سبحانه موجود بلا مكان ولا يشبه شيئا من مخلوقاته، ليس هو جسما وليس هو ضوءا وليس له صورة وهيئة وكيفية، بل كل ما خطر ببالك يا أخي المسلم فالله بخلاف ذلك. هذه عقيدة المسلم في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فاثبت يا أخي المسلم عليها وتمسك بهذه العقيدة الحقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، تكن من المفلحين. ختاما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حجاج البيت الحرام ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن التائبين المتقين والهادين المهتدين، إنه ربنا سميع مجيب.

0: 2 MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Sponsoring 2MFM.
7: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: أحبائنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نكمل معكم في أحكام التجويد، وقد وصلنا بعون الله إلى أحكام الوقف. الوقف لغة الكف، واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها بسكتة، هذا هو الوقف، قطع الكلمة عما بعدها بسكتة. وفائدة معرفة الوقف والابتداء تبيين معاني القرآن العظيم وتعريف مقاصده وإظهار فوائده. أحياناً لما تقف عند موضع أثناء قراءة القرآن ثم تبدأ بما بعده، يكون المعنى واضح عند الناس جلي. أحياناً إذا وقفت على موضع وأكملت بما بعده، يصير هناك عند المستمع إشكال، لأنه يكون لا يحسن لك الوقوف على ذلك الموضع. أحياناً يكون أولى أن لا تقف، وأحياناً يكون الأولى أن تقف. معرفة الوقف والابتداء أمر مهم أيضاً أثناء قراءة القرآن. أحياناً ينقطع نفسك أثناء القراءة وأنت تقرأ، عليك أن تعرف ما إذا كنت تبدأ بما قبله أم أن تستطيع أن تكمل ما بعده فورا. هذا تعرفه عندما تتعلم أحكام الوقف

كاف جائز، وهناك حسن مفهوم، وهناك قبيح متروك. هذه أنواع الوقف. نبدأ بالوقف التام. الوقف التام هو الذي قد انفصل عما بعده لفظا ومعنى، أي تم الكلام به وانقطع ما بعده عنه. الكلام اللي بعده ما له ارتباط بما قبله، كأن مثلا تقرأ في قصة نبي من الأنبياء، فعند نهاية القصة مثلا وانقضائها يصير هناك موضوع آخر ليس له ارتباط بالقصة. فالوقف عندها هنا ماذا يعبر عنه القراء؟ بأنه وقف تام، هذا الوقف التام المختار. ويكثر أيضا في الفواصل. شو يعني الفواصل؟ يعني نهاية الآية، نهاية كل آية نسميها الفاصلة. والعلماء قالوا يستحب الوقف على رأس كل آية، يسن الوقف على رأس كل آية حتى لو كان لا يتم المعنى، لا يكتمل إلا بما بعد رأس الآية، ولكن الوقف على رأس كل آية قالوا سنة. يعني لو كنت تقرأ القرآن فقرأت مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا رأس آية، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب

هون إذا قلت فويل للمصلين المعنى ما اكتمل، لأن المقصود كمالة الآية اللي بعدها، الآية اللي بعدها واللي هي الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلو وقفت عليها لا بأس، لأنها رأس آية لو وقفت عندها لا يؤثر. فالوقف على رأس كل آية هو وقف لا بأس به، والوقف التام الذي تكلمنا عنه يكثر في الفواصل ويكون بعد انتهاء القصص، مثلا الواردة في القرآن كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون بسورة البقرة. أنتوا عم تقرأ بتكون الآية عم تتكلم عن مين؟ عن المؤمنين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى أن تصل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، تقف عند هنا. هنا الوقف تام، انتهى هذا الأمر. ثم الآن موضوع آخر، إن الذين كفروا سواء عليهم، فهذا بدأ بموضوع آخر، فهنا الوقف عنده ماذا يسمى؟ وقف تام. وكقوله وأنهم إليه راجعون، ثم الابتداء بقوله يا بني إسرائيل. وقد يوجد التام قبل انقضاء الفاصلة أحيانا، يعني قبل ما توصل على رأس الآية يتم المعنى عند كلمة، كقوله لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وتمام الفاصلة وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاكتمل الوقف بالمعنى لعند جاءني، لو ما كان خلصت الآية، كمالة الآية وكان الشيطان للإنسان خذولا هذه تتمة. وقد يوجد التام بعد انقضاء الفاصلة بكلمة، كقوله لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك سورة الكهف. يعني يكتمل المعنى على الآخر عند هالكلمة اللي هي بعد الفاصلة، اللي هي كلمة كذلك. وقد

يكون الوقف تاما على قراءة وحسنا على غيرها حسب اختلاف القراءات، نحو إلى الصراط العزيز الحميد، هذا تام على قراءة من رفع اسم الجلالة بعده وهو الله. صار الموضوع يعني هون تام تقل إلى أمر آخر. وعلى النعت يعني على قراءة إلى صراط العزيز الحميد الله تكون تابعة على ألا يعني، فبيكون هذا وقف حسن. النوع الثاني الوقف الكافي، وهو الذي انفصل عما بعده في اللفظ. هذا الكافي كثير من الناس يقرؤون به، يعني ينفصل عما بعده من حيث اللفظ ولكن له به تعلق في المعنى بوجه، أي لا ينقطع عما بعده من حيث المعنى، كالوقف على قوله أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم تبتدئ ختم الله على قلوبهم. أنا هذا كلام عن

ختم الله على قلوبهم. ختم الله على قلوبهم عن مين راجع الكلام؟ للكفار. فهي الآية لها ارتباط بالآية التي قبلها من حيث المعنى، أما من حيث اللفظ من موصول فيه، فإنه متعلق به من حيث المعنى، لكن يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده، وكقوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ثم الابتداء بقوله يومئذ يود الذين كفروا. هذا كله وجئنا بك، يعني متى؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، خلصت. بعدين يومئذ يود، فلها ارتباط بها، لأنه وجئنا بك يوم القيامة على هؤلاء شهيدا، يومئذ هو يوم القيامة يود الذين كفروا إلى آخر الآية، فلها ارتباط بها من حيث المعنى، ولكن من حيث اللفظ لو أفت عليها ما في ضرر. الأمر الثالث الوقف الحسن، وهو الذي يحسن الوقف عليه لأنه كلام حسن مفيد، ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به لفظا ومعنى. يعني فيك توقف عليه لأنه بصير كلام حسن مفيد، ما عم تقطش المعنى، ولكن إذا كان يعني أردت أن تبدأ بما بعده لا، يفضل أنك أنت ترجع لأنه ليه؟ لأنه يتعلق به من حيث اللفظ والمعنى. قلنا طبعا إلا بأي موضع؟ إلا برؤوس الآية، الآية من القرآن، رؤوس الآية من القرآن، يعني رأس كل آية الوقوف على ذلك شو؟ سنة. قلنا الوقوف على رأس كل آية سنة، هذه احفظها. كل آخر آية لو أفض هذا سنة. هلا قبل نهاية الآية الموضع اللي بتوقف عليه، إذا كان تم المعنى، يعني منه معنى ناقص، تم المعنى، فالوقف فينا نقول نحن عنه هون وقف حسن أو كافي. هلا إذا كان الذي بعده له تعلق به من حيث المعنى بس من حيث اللفظ ما له تعلق به، بنسميه وقف كافي. أما إذا كان له تعلق به من حيث اللفظ بنسميه الوقف الحسن، مثل حنعطي أمثلة. إذا ما كان برأس الآية، كما لو قلت الحمد لله بالفاتحة، الحمد لله، هذا كلام حسن مفيد. بعد ذلك في رب العالمين. هلأ الحمد لله وقفت على ما تم به المعنى، ولكن كلمة رب العالمين، هذه الكلمة رب العالمين راجعة لكلمة الحمد لله، لأنه هي رب العالمين بترجع على، يعني رب هي مثل بدل من كلمة لله، الحمد لله رب العالمين. فلأنه بتتعلق بها من حيث اللفظ، الأفضل هون إذا أردت القراءة ماذا تقول؟ الحمد لله رب العالمين. يعني لو وقفت عليها، يعني أو أحيانا تقول إن الذين قالوا، ثم وقفت فقلت ربنا الله، فهنا لا، يفضل أن تعود إلى الأول، تقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أو لو قلت إن الذين قالوا ربنا الله معنتان ثم استقاموا. ثم استقاموا لها ارتباط بها، فإذا فيك ترجع تعيد هذا يكون أحسن. أما في رأس الآية قلنا رأس كل آية سنة الوقوف. ننتقل الآن، وهذا مهم جدا، إلى الوقف القبيح، وهو ما يقبح، يعني يعتبر شيء قبيح، تعمد الوقف عليه لشدة تعلقه بما بعده، كالوقف على المضاف دون المضاف إليه، نحو الوقف على مالك، بعدين تكمل
يوم الدين. يعني لو قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك أو مالك، ترجع تقول يوم الدين، هنا الوقف بيعتبروه علماء قبيح، هل بسموه المضاف دون المضاف إليه. وكذا يقبح تعمد الوقف على ما يغير المعنى، هذاك لأنه بيرتبط فيه باللفظ اللي بيغير المعنى، كالذي يقف على قوله، يعني إذا بيتعمد بيقول وما خلقت الجن والإنس، بيوقف عليها إذا تعمد، هذا قبيح إذا وقف عليها عمدا. فيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو كان افترض إنسان قطع نفسه يعني، فليقف على إلا، يعني يقول وما خلقت الجن والإنس إلا، بعدين بكملها مثلا إلا ليعبدون. فلأنه بس قال كلمة إلا نعرف أنه في استثناء، نعرف أنه في استثناء. لذلك أحبابنا بدنا ننتبه لأمر مهم جدا، بعض الناس بيكونوا عم بيعلموا الأولاد الصغار تهليل لا إله إلا الله، بيقولوا للأولاد شيء والعياذ بالله هو حرام لا يجوز بل من كبائر الذنوب، يقولون للولد قل لا إله، فيقول الولد لا إله، ثم يقولون له قل إلا الله فيقول إلا الله. الوقف على لا إله وقف قبيح لأنه يغير المعنى. فإذا كان الولد ما عم يقدر يقول كلا، منقول له قل لا إله إلا، فيقول لا إله إلا، منقول له بعدين إلا الله مثلا بهذا الشكل. ما منوقف على لا إله، هذا الوقف هنا حرام لا يجوز. أما عم نحكي بقراءة القرآن، لما عم نقرأ قرآن الوقف على ما يغير المعنى هو وقف قبيح، مثل بيقول وما خلقت الجن والإنس، بيوقف عندهم. وكذا الوقف على قوله إن الله لا يهدي، كذلك مثلا بسورة البقرة، بسورة البقرة في الآية في الأول، نقرأ لكم هذه الآية، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هل إذا شخص وقف على فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، هذا وقف قبيح، فإنما نقول له إما أنه بيوقف على ما حوله ثم يكمل، أو إذا وقف فليقف على ذهب الله بنورهم ثم يعيد ويكمل وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وإذا وقف القارئ على ذلك لضرورة كضيق نفس أو غيره، تشرد أو صار معه شيء أو قطع نفسه على الآخر هون أو احتاج أن يأخذ نفس جديد، إذا وقف واضطر على وقف مثل هيك كلمة، ماذا يفعل؟ يبدأ بما قبله ليصل الكلام بعضه ببعض، مثل الوقف عند انقطاع النفس على عزير ابن، وقالت اليهود عزير ابن، لو أن شخصا وقف على هذا فقال وقالت اليهود عزير ابن، أم قطع نفسه ما بيكمل، ما بيبدأ بعزير ابن الله ولا بيبدأ بابنه دغري ابن الله، بل يعود إلى الأول فيقول وقالت اليهود عزير ابن الله حتى يتم المعنى. وقص على ذلك من الأمور. للتطبيق اليوم إن شاء الله تعالى نقرأ وإياكم شيء من سورة البقرة، فيها وقف في الأول وفيها الوقف التام الذي تكلمنا عنه.
نقرأ من سورة البقرة إن شاء الله تعالى.

0: ألف لام ميم.
1: ألف لام ميم.
0: قلنا دائما مد اللام ست حركات والميم هذا المد ماذا يسمى؟ مد لازم حرفي، والأول منه يسمى مثقل لأنه في إدغام، فمنقول ألف لام ميم. قولوا

مثل الوقوف على لا ريب فيه وقف حسن، هل وقف كافي؟ لماذا؟ الذي بعده يرتبط به من حيث المعنى وهو تتم لوصف الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هذا الكتاب هو هدى للمتقين، هذا تابع له من حيث المعنى، منفصل عنه من حيث المعنى، ولكن من حيث اللفظ، حيث اللفظ لو وقف الإنسان عند لا ريب فيه لا بأس.

وبالآخرة هم يوقنون. مثل الوقف هنا وقف حسن، يعني لو وقف الإنسان لا بأس، تتمة وصف لأولئك المؤمنين.

شفتوا كيف لو وقفنا على ربهم وقف حسن. ولكن وأولئك هم المفلحون تتم لوصفهم، فلو وصل أحسن. هلأ إن الذين كفروا، صار الموضوع عن مين؟ عن الكفار. يعني الوقف هناك وقف تام،

وقفنا على كتير من المواضع اللي فرجناك انه فيك توقف عليها، وفي بعض المواضع أعدنا ما قبلها. حأرجع أقرأ من الأول وأنتم ركزوا، ثم نقرأ هذه الآيات العشر.

0: يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله يا رب العالمين. وتقبل اللهم منا بسر الفاتحة.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
6: Sponsoring 2MFM.
7: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunization information, and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry, as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.

0: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
1: في رحاب القرآن الكريم.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. قرآننا الكريم، وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا ونرحب أيضا معنا بفضيلة الشيخ المقرئ الأزهري سمير دبليز ضيف الجالية الإسلامية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: بارك الله فيكم. أهلا ومرحبا بكم.
0: بارك الله بكم.
1: آمين وبكم.
0: سنتابع في سورة الكهف تلاوة وأحكاما.
1: نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. نسأل الله تعالى حسن النية والقول والعمل.
0: آمين.
1: ونسأله العفو والعافية وحسن الختام.
0: آمين.
1: كنا في آخر مرة قرأنا بسورة الكهف إلى الآية 17.
0: نعم.
1: ونبدأ إن شاء الله من قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. نبين الأحكام التي مرت معنا في هذه الآيات. في قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وترى الشمس هنا لوجود همزة الوصل لا نمد، وترى الشمس وتدغم اللام من الشمس بالشين لأن الشين من الحروف الشمسية، والميم هنا بكلمة الشمس وضعوا عليها علامة الإظهار فبدون غنة زائدة وترى الشمس. وبالنسبة للواو والتاء من الحروف المستفلة المرققة، أما الراء هنا تفخم. وترى الشمس إذا طلعت بالذال، ننتبه لمخرج الذال يعني لا نلفظها كالزاي، والطاء بطلعت نفخم الطاء ونرقق اللام، بعض القراء يعني عند ورش تفخم اللام، أما نحن برواية حفص عن عاصم اللام مرققة. إذا طلعت تزاور، وهنا التاء الساكنة لم يضعوا عليها علامة الإظهار فهي مدغمة بالتاء التي بعدها، يقال لهذا الإدغام إدغام المتماثلين. إذا طلعت تزاور، وننتبه للزاي، الزاي والصاد والسين هذه الحروف الثلاثة من حروف الصفير، تزاور وهنا الراء كذلك مفخمة، تزاور عن كهفهم، وحكم النون هنا بعن الإخفاء، لم يضعوا علامة الإظهار وبعدها لم يأتي حرف من حروف يرملون ولا من حروف الحلق، يعني حتى لم يضعوا علامة الإظهار. حروف الحلق الهمزة والهاء، العين والحاء، والغين والخاء، ولم يضعوا ميما لأن الميم إذا وضعوها فوق النون في مثل هذا فهذا علامة على الإقلاب، تقلب النون ميما. هنا لا يوجد لا علامة الإظهار ولا علامة الإقلاب، وكذلك لا توجد علامة الإدغام، لم يأتي حرف من حروف يرملون، ومع الإدغام بحروف الميم والنون واللام والراء يضعون الشدة على الحرف المدغم فيه يعني الذي يأتي بعد النون الساكنة، أما الواو والياء فلم توضع الشدة لأن الإدغام في الواو والياء إدغام ناقص، تبقى الغنة التي هي صفة للنون. تزاور عن كهفهم ذات اليمين، كهفهم الميم بكهفهم يعني بالقراءة إجمالا، نبين الحروف من مخارجها ونبين حركاتها. كهفهم بالنسبة للهاء قبل الميم نبين كسرها، لا نقرأ تزاور عن كهفهم،
1: أيوة.
0: كهفهم ذات اليمين، والميم هنا حكمها الإظهار، وضعوا عليها علامة الإظهار، قلنا الميم تدغم في الميم وتخفى عند الباء وتظهر عند كل الحروف الباقية. ذات اليمين ننتبه لمخرج الذال، الذال والثاء والضاء من الحروف اللثوية من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا. ذات اليمين نمد مدا طبيعيا هذه الألف بذات، ذات اليمين وهنا اللام نظهرها لا نلفظ همزة الوصل، إنما لام نظهرها لأن الياء من حروف الإظهار. وقلنا حروف الإظهار التي تظهر لام ال عندها مجموعة في كلمة ابغ حجك وخف عقيمه، وهي 14 حرفا، والباقية من حروف الأبجدية هي حروف الإدغام. ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وإذا كذلك ننتبه للذال لمخرجها، لا نلفظها كالزاي، ونمد المدود الطبيعية بالياء التي بعد الميم. اليمين هي الياء، والواو تكون من حروف المد، هي الألف والواو والياء حروف علة، والألف اللينة دائما هي حرف من حروف المد مثل وإذا. أما الواو والياء أحيانا تكون حرف مد، وأحيانا تكون حرف لين، وأحيانا تكون حرف علة. فهنا باليمين مثلا الياء التي قبل الميم مفتوحة هي حرف علة، لا تمد وليست حرف لين، تلفظ ياء مفتوحة. أما الياء التي بعد الميم سكنت وسبقها كسرة، حركة من جنسها، فنمدها مدا طبيعيا. وإذا كذلك نمد الألف. غربت تقرضهم، وهنا التاء بغربت كالتاء في طلعت، تدغم بالتاء التي بعدها إدغام متماثلين. تقرضهم، نبين قلقلة الضاد، قلقلة القاف عفوا، وإذا غربت تقرضهم نبين قلقلة الضاد، قلقلة القاف، هي حروف القلقلة قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. والقاف والطاء يظهر فيها التفخيم لأنها من حروف الاستعلاء، أما الباء والجيم والدال فيظهر فيها الترقيق. تقرضهم ذات، وهنا كذلك الميم بتقرضهم نظهرها عند الذال، ونبين ضمة الهاء، تقرضهم وليس تقرضهم. ذات الشمال مثل ذات اليمين، همزة الوصل لا نلفظها، أما الشين فتدغم فيها اللام كما في الشمس. الشمال نمد الألف مدا طبيعيا، الشمالي، وهم في فجوة منه. وهم في الميم هنا نظهرها عند الفاء، ويعني لو كان الميم من الشفتين مخرجها والفاء مخرجها من بطن الشفة السفلى وطرف الثنايا العليا، مع هذا التقارب لكن لا يوجد لا إدغام ولا إخفاء، إنما هو إظهار. وهم في نمد الياء، فجوة منه نقلقل حرف الجيم وندغم النون التي في التنوين في فجوة بالميم من منه،
1: في شدة على الميم،
0: وضعوا الشدة التي هي علامة الإدغام. وكذلك بالنسبة للتنوين، قلنا إذا كان التنوين مثل مرفقة وفجوة، إذا يعني تتالت الحركتان فلا يوجد إظهار، بالإظهار توضع الحركتان فوق بعض. وهم في فجوة منه، وكذلك الكسر على تاء فجوة نبينها بشكل كامل وليس فجوة منه. وهنا النون بمنه جاء بعدها حرف الهاء الذي هو من حروف الحلق، من حروف الإظهار، وضعوا علامة الإظهار على النون فنظهرها يعني بدون غنة. ذلك من آيات الله. منه الضمة التي على الهاء هذا في حال الوصل، أما إذا وقفنا فنقف بتسكين الهاء. ذلك من آيات الله. ذلك ننتبه لحرف الذال ونمد الألف بعده مدا طبيعيا. ذلك من، وهنا كذلك النون حكمها الإظهار، وضعوا عليها هذا مثل الإشارة. رأس الحاء، الإشارة التي هي علامة الإظهار مثل كأنها حاء صغيرة. آياتي نعيد حروف الإظهار الهمزة والهاء مر معنا، منه الهاء ومن آيات مرت الهمزة والهاء، وكذلك العين والحاء والغين والخاء. آياتي نمد مدا طبيعيا الألف التي بعد الهمزة والتي بعد الياء من آيات الله. وهنا نبين أن اللام من لفظ الجلالة إذا سبقها كسرة فاللام مرققة، لا نقول من آيات الله، من آيات الله.
1: أيوة.
0: وإذا وقفنا، وهنا وضعوا علامة على أن الوقف أولى، فإذا وقف الإنسان له أن يمد، إذا كان يمد المد العارضة للسكون حركتين يبقى على حركتين، وإذا كان يمد أربعا فهنا يمدها أربعا، وإذا كان يمد ستا يمدها ست حركات. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد. من يهدي هنا ندغم النون بالياء إدغاما بغنة، وهذا الإدغام إدغام ناقص، مع أنهم يعني لم يضعوا علامة الإظهار، فإذا الحكم ليس هو الإظهار، إنما هو الإدغام بغنة. الغنة للنون وليست للياء، لأن النون من صفتها الغنة، ويبقى شيء من صفتها، يبقى من النون صفة الغنة، فإذا الإدغام ليس إدغاما كاملا، هو إدغام ناقص، لذلك لم يضعوا الشدة على الياء. من يهدي الله فهو المهتد. يهدي الله كذلك لفظ الجلالة، اللام سبقت فيه بالدال المكسورة، سبقت بكسرة، فاللام مرققة. من يهدي الله فهو المهتد. فهو نبين ضم الهاء، بعض القراء يقرأ بالتسكين فهو، أما نحن فهو، ننتبه لضم الهاء. فهو المهتد، واللام وضعوا عليها علامة الإظهار، لأن الميم التي جاءت بعدها المهتد، الميم من حروف الإظهار. ابغي حجك وخف عقيمه، ما هنا بعقيمه، هذا الميم هو من حروف الإظهار. فهو المهتد، وهنا الدال إذا وقفنا تسكن الدال، فحكمها أنها تقلقل، نظهر لها نبرة. فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن يضلل مثل من يهدي، جاءت النون الساكنة وبعدها الياء، فهو إدغام بغنة، إدغام ناقص. يضلل الضاد، ننتبه لعدم قلقلتها، الضاد ليست من حروف القلقلة، حروف القلقلة قطب جد، قاف طاء باء جيم دال. ومن يضلل كذلك ننتبه لكسر اللام بيضلل، فلن تجد له وليا مرشدا. فلن تجد، حكم النون هنا الإخفاء، حروف الإخفاء بأوائل هذه الكلمات بالحروف الأولى منها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. فلن تجد له وليا مرشدا. فلن تجد بالإخفاء، ننتقل من اللام المفتوحة، فلن بعد اللام ننتقل إلى مخرج التاء، وتبقى الغنة. الإخفاء كله إخفاء مع الغنة، والإقلاب تقلب النون ميما مخفاة مع الغنة، والإدغام في حروف ينمو مع الغنة. أما اللام والراء الإدغام فيها بلا غنة، وحروف الإظهار لا نظهر فيها غنة زائدة. فإذا الغنة مع بالنون الساكنة، لأن النون والميم حرفا غنة، فالغنة تظهر عند النون الساكنة في غير حروف الإظهار وغير اللام والراء. فلن تجد له وليا مرشدا. والهاء له نصلها بواو، لأنها وقعت، هذه هاء الكناية، هاء الضمير، وقعت بين متحركين، بين اللام وبين الواو، وهي مضمومة فتوصل بواو، وهذه الواو الصغيرة وضعوها تحت الهاء لبيان أن الهاء نصلها نمد، يعني نمد عند الضم ف يعني تتولد الواو. فلن تجد له وليا مرشدا. وليا مرشدا هنا التنوين حكمه الإدغام بغنة مع الميم، وضعوا الإدغام في الميم، وضعوا على وضعوا الشدة علامة الإدغام على الميم، وإلا مرشد لفظ مرشد الميم ليس فيها شدة، إنما لسبب الإدغام شددت الميم. وكما بينا هذه العلامات كلها في حال الوصل. فلن تجد له وليا مرشدا، وهنا الراء تفخم سكنت وسبقها ضمة فحكمها التفخيم. والتنوين الذي على الدال إذا وقفنا لا نلفظه، كما بينا هذه العلامات في حال الوصل. فإذا وقفنا نبدل هذه النون التي في التنوين ألفا مرشدا، بالوصل مرشدا وتحسبهم، إدغام بغنة إدغام ناقص، وتحسبهم أيقاظا، الميم بتحسبهم حكمها الإظهار، أيقاظا وهم رقود. والقاف والضاء نلفظ هذين الحرفين مفخمين، القاف والضاء من حروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء يعلو بها اللسان إلى الحنك الأعلى، وحروف الاستعلاء سبعة: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. هنا هذه القاف والضاء أيقاظا، ويعني نبين الضاء مفخمة حتى لا تشتبه بالذال، ليس أيقاظا وهم، أيقاظا وهم. وندغم التنوين بالواو بلا إدغام ناقصا، هو إدغام مع الغنة لكن هو إدغام ناقص، الغنة للنون وليست للواو. وهم رقود، والميم نظهرها حكمها الإظهار، لم يأتي بعدها جاء الراء ولم يأتي لا ميم ولا باء. الميم الساكنة نظهر غنتها إذا جاء بعدها إما حرف الباء، تخفى الميم عند الباء وتدغم في ميم مثلها وتظهر عند باقي الحروف. وهم رقود، ونمد الواو بحسب ما نمد بالمد العارض للسكون إذا وقفنا، ونبين قلقلة الدال. وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. نقلبهم ننتبه لضمة الهاء، والميم حكمها الإظهار قبل الذال. ونقلبهم ذات اليمين، ذات اليمين نظهر اللام قبل الياء، الياء من حروف ابغي حجك وخف عقيمة، يعني أنا أكرر هذه الحروف حتى يعني تثبت في ذهن السامع.
1: أكيد يعني كتير في منهم بيحبوا يقرأوا سورة الكهف، فهذه معلومات كتير مهمة أنه يطبقوها. نعم. إذا بدهم يعني يقرأوا،
0: هو نعم يعني القراءة سنة متبعة. نعم. يعني لا ينبغي أن يهجم الإنسان على حمل المصحف والقراءة من غير أن يتلقى ممن يعني أخذ عن العلماء السابقين، بحيث يعني يكون له سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكل الأعمال إجمالا ينبغي أن يتقنها الإنسان بأن يؤديها كما ينبغي.
1: ويعني بحب أقول للمستمعين الكرام أنه هالحلقات إن شاء الله بتنعاد، وإذا حدا بحب أنه يحصل عليها كمان فينا نبعث له إياها.
0: ما شاء الله. الله يبارك فيكم ويجزيكم خيرا جزيلا. فإذا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، نمد الألفات بكلمة ذات، ونمد الياء التي بعد الميم في اليمين مدا طبيعيا، وذات الشمال هنا اللام تدغم بالشين. لفظ شمال إجمالا لا يوجد شد على الميم على الشين، بلفظ شمال لا يوجد شد على الشين، إنما هنا لأن اللام أضغمت في الشين فوضعوا الشدة على الشين. وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وكلبهم باسط، هنا الميم حكمها الإخفاء، جاء بعدها حرف الباء. وكلبهم باسط، ولا نبقي فرجة بين الشفتين، وكما بينا ننتقل من مخرج الهاء المضمومة وكلبهم، وننتبه لضم الهاء، لا نلفظ الضم ناقصا، وكلبهم وليس وكلبهم. وكلبهم باسط، من الهاء المضمومة ننتقل إلى حرف الباء، لكن الباء والميم من نفس المخرج من الشفتين، فلا يعني لا داعي لإبقاء الفرجة بين الشفتين. وفرق بين الإخفاء والإظهار أن الإخفاء مع الغنة والإظهار بدون غنة. يعني بعضهم يشكل أنه كيف إذا أطبقنا الشفتين من غير يعني إطباق شديد، إنما ننتقل إلى مخرج الباء. بعضهم يستغرب إن كيف الإخفاء وما زلنا يعني بمخرج الميم، نحن ننتقل إلى الباء.
1: أيوة.
0: ونبقي الغنة لأن حكم الميم الإخفاء. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، بلفظ باسط عندنا الألف نمدها مدا طبيعيا، والطاء المضمومة نضم الطاء باسط، وبالنسبة للتنوين حكمه الإخفاء، وكما بينا بالنسبة للميم الساكنة كلبهم باسط ننتقل من حرف الهاء المضمومة إلى الباء، كذلك هنا ننتقل من الطاء المضمومة إلى مخرج الذال.
1: أيوة.
0: ويبقى يعني لا نلفظ النون، باسط ذراعيه، ننتقل من ضم الطاء إلى اللسان يكون على مخرج الذال.
1: نعم.
0: الذي هو من الحروف اللثوية من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا. باسط ذراعيه بالوصيد، وكذلك بالنسبة لباسط الطاء مضمومة.
1: أيوة.
0: أما النون الساكنة التي هي في التنوين لا نبقي ضم الشفتين عند النون الساكنة، فقط الضم بحال كان التنوين بالضم، الضم للحرف الأول، فإذا كان في إخفاء مثلا مثل كنتم لا نبقي ضم الشفتين بعد الكاف، وإلا تشتبه الغنة بالمد. يعني إذا قلنا كنتم نظهر الغنة ونبين الفرق بين الغنة وبين المد، يعني لا نقرأ كنتم.
1: أيوة.
0: وإلا إذا بقيت الشفتان مضمومتان تشتبه الغنة بالمد. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ذراعيه نمد الألف مدا طبيعيا ونبين الياء الذي هو حرف لين هنا بذراعيه.
1: نعم.
0: ياء ساكنة سبقت بفتحة. ذراعيه بالوصيد، كذلك اللام نظهرها والواو نبينها مرققة بالوصيد، ونقلقل الدال إذا وقفنا على كلمة الوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلعت عليهم يعني نلفظ الحروف من مخارجها.
1: أنا.
0: عليهم عندي حرف الياء الذي هو حرف لين. عليهم لوليت حكم الميم الإظهار، لوليت كذلك هنا الياء هي حرف لين، حرف اللين إجمالا حتى نظهره، يعني نمده كما نمد حرف العلة، حرف المد، حرف العلة إذا كان في حال المد أو في حال اللين. لوليت يعني نظهر الياء. لوليت منهم فرارا، هنا النون والميم حكمهما الإظهار، النون جاء بعدها الهاء بمنهم والهاء من حروف الحلق، الهمزة والهاء، العين والحاء، الغين والخاء. والميم جاء بعدها الفاء، منهم فرارا كما بينا. الميم نبين غنتها عند

0: وكذلك رعبا. وهو الوقف على رؤوس الآية سنة، لكن نبين الحكم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، وكذلك نلفظ الذال من مخرجها ونمد الألف بعدها مدا طبيعيا، بعثناهم ليتساءلوا بينهم. بعثناهم الثاء أكيد نظهرها والميم نظهرها، وضعوا علامة الإظهار نبينها من مخرجها، يعني الثاء لا نلفظها كالسين. بعثناهم حرف لثوي ليتساءلوا بينهم. ليتساءلوا نمد الألف أربع حركات، هذا فيها أكثر من وجه، أربعة أو خمسة، لكن يعني الذي عليه العمل في هذه الأيام أكثر المد أربع حركات. وهنا المد حكمه يقال لهذا المد هو مد متصل واجب، متصل لأن تساءل الهمزة وحرف المد بنفس الكلمة، والقراء كلهم اتفقوا على أن حرف المد إذا جاء بعده همزة من كلمة واحدة كلهم اتفقوا أنه يمد أكثر من حركتين، واختلفوا بمقدار المد بعد ذلك، هل هو ثلاث حركات أو أربعة أو خمسة أو ستة، في خلاف، لكن كلهم اتفقوا أنه يمد أكثر من حركتين، لذلك قالوا الحكم هو مد متصل واجب. واجب هذا معناه، ليس معنى الواجب أنه لو قرأه الإنسان مثلا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، ليتساءلوا هي نفس الكلمة لم تتغير عن ليتساءلوا، فيعني لا يكون بكلمة ليتساءلوا إذا ترك المد لا يكون تحريفا وتغييرا يعني للكلمة، إنما حتى يحصل الإنسان الثواب يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه القراء من أن هذه الألف تمد أكثر من حركتين، أكثر من المد الطبيعي. ليتساءلوا بينهم، وهنا نمد الواو مدا طبيعيا. بعد الواو وضعوا على الألف هذه الدائرة الصغيرة، وهذا دلالة على أن هذا الحرف ليس له أثر في اللفظ الألف. نحن نمد الواو ليتساءلوا بينهم، والياء هنا من حروف اللين نبينها، بينهم كذلك نبين ضم الهاء، وإلا كثير ممن يقرأ يعني يقرأ بينهم.
1: أيوة. أحيانا اللهجة بتغلبه الشخص فبدأ يترك اللهجات بدأ يتبع.
0: يعني بقراءة القرآن المطلوب أن ننتبه لقراءة يعني كل حرف، نبين في كل حرف حكمه. والضم بالنسبة للحركات، الضم الهاء إذا قلنا هاء ضم هو
1: مش هو،
0: أي ليس سنة. هو وألا عندنا يعني يقولون يا هو يا با. بينهم، والميم هنا إذا وصلنا حكمها الإظهار، وإذا وقفنا كذلك نظهرها. قال قائل منهم كم لبثتم، قال الألف نمدها مدا طبيعيا والقاف مفخمة لا نقول قال، قال قال قائل منهم، بقائل نفس الحكم باللي يتساءلوا، المد مد متصل واجب نمده أربع حركات. قائل منهم، وهنا التنوين حكمه الإدغام، يدغم بالميم مع الغنة، حروف الغنة التي تدغم فيها النون الساكنة أو التنوين ينمو مع الغنة. قال قائل منهم كم لبثتم، النون بمنهم والميم كذلك، والميم بكم كلها حكمها الإظهار. لبثتم كذلك يعني الثاء نلفظها من مخرجها والتاء نضمها ضما كاملا، لبثتم، وهنا الميم كذلك حكمها الإظهار إن وقفنا أو وصلنا. قالوا لبثنا يوم

0: أو بعض يوم. قالوا مثل يتساءلوا،
1: نعم.
0: بينا يعني نمد مدا طبيعيا، وهذه الألف لا أثر لها في النطق. لبثنا يوما، بلبثنا الثاء ننتبه لمخرجها
1: إظهار،
0: أيوة، وليست كالسين لبثنا، وإلا يعني كذلك بهالأيام يعني بالكلام العادي كثير من أبناء العرب يعني لبسنا يعني
1: بيقولوها بالسين،
0: يلفظون لا يلفظون الثاء من مخرجها.
1: نعم.
0: لبثنا يوما، وهنا يعني يظهر مد الحرف اللين كحرف المد، يعني لما إذا قرأنا لبثنا يوما المدود متساوية.
1: نعم.
0: بالألف والواو، والألف بيوم إذا وقفنا يوما أو بعض يوم. وهنا نلاحظ بيوما التنوين يعني وضعوه غير التنوين الذي في رعبا، يعني وغير التنوين الذي في فرارا، يعني الذي ينظر بنفس الصحيفة قبل سطرين بفرارا ورعبا، الحركة الفتحتان متتاليتان وليستا متطابقتين أو فوق بعض مثل يوما بيوما، هذا علامة الإظهار. إذا كانت الحركتان يعني فوق بعض فهنا التنوين حكمه الإظهار. يوما أو بعض يوم، أو كذلك هنا الواو حرف لين، بعض نفخم الضاد، يوما أو بعض يوم. وهنا الواو التي هي حرف لين إذا وقفنا نمد كما نمد يعني بالمد العارض للسكون. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم، قالوا ربكم نمد مدا طبيعيا الألف والواو، وربكم نبين الراء مفخمة، وكذلك بربكم نبين ضم الكاف ضما كاملا، والميم حكمها الإظهار، جاء بعدها همزة. أعلم بما لبثتم، كذلك نبين الثاء بلبثتم من مخرجها، ونبين ضم التاء ضما كاملا. لبثتم فبعثوا، هنا الميم حكمها الإظهار، فبعثوا، ونبين قلقلة الباء الساكنة. فبعثوا أحدكم بورقكم، فبعثوا هنا الواو حكمها أنها تمد، هذا المد مد منفصل جائز، فبعثوا نمد الواو، وهذه العلامة التي يعني وضعت فوق الواو، هذا في حال الوصل. أما إذا وقفنا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا نمد مدا طبيعيا،
1: أيوة.
0: سبب المد هو الهمزة، فإذا لفظنا الهمزة إذا وصلنا فبعثوا أحدكم بورقكم، هنا المد مد منفصل جائز، يعني بعض القراء لا يمدون إلا حركتين، بعضهم يمد أكثر، بعضهم يوصل المد إلى ست حركات. فبعثوا أحدكم، هذا مثل ورش و حمزة، أما عند حفص نمد أربع حركات من هذا الطريق. أحدكم هنا حكم الميم يعني كما بينا الكاف نبين ضمها كاملا، والميم حكمها الإخفاء، جاء بعدها حرف الباء. بورقكم، وهنا يعني المطلوب من القارئ أن ينتبه إلى كسر الراء، الورق غير الورق. بورقكم، وهنا الميم حكمها الإظهار، هذه إلى، وهنا الهاء توصل بياء، الهاء الثانية التي بعد الذال من هذه نصلها بياء، لأن الهاء وقعت بين متحركين، وبما أنه جاء بعدها الهمزة فحكمها حكم هذه الياء التي وصلنا الهاء بها، حكمها أنها تمد مثل المد المنفصل الجائز.
1: أيوة.
0: إلى المدينة فلينظر. إلى المدينة لا نمد الألف المقصورة بإلى لهمزة الوصل، ونظهر اللام في المدينة لأن الميم كما بينا من الحروف القمرية. إلى المدينة نمد قليلا مدا طبيعيا الياء التي سكنت وسبقها دال مكسورة سبقها كسرة. إلى المدينة فلينظر كذلك، يعني ننتبه لضم الظاء ضما كاملا، والنون قبل الظاء حكمها الإخفاء. فلينظر أيها أزكى طعاما، والراء بفلينظر حكمها التفخيم أيها أزكى، وهنا كذلك الألف حكمها أنها تمد كالمد المنفصل الجائز أربع حركات. أزكى نبين الصفير في حرف الزاي، ونمد الألف المقصورة، نمد هذه الألف اللينة مدا طبيعيا. طعاما فليأتكم، نبين الطاء مفخمة طعاما، والعين مرققة لا نقول طعاما.
1: أيوة.
0: العين دائما مرققة والطاء دائما مفخمة، والميم هنا التي عليها التنوين حكم التنوين الإخفاء. طعاما فليأتكم، يعني ننتقل من الميم المفتوحة طعاما إلى مخرج الفاء ونبقي الغنة. طعاما فليأتكم برزق، والكاف بفليأتكم نبين ضمها ضما كاملا ونخفي الميم قبل التي جاءت قبل الباء. فليأتكم برزق، ونعيد يعني لا نقي فرجة بين الشفتين إنما نظهر الغنة. برزق منه، وهنا نبين الصفير في حرف الزاي، وحكم التنوين هنا برزق منه الإدغام، تدغم النون التي في التنوين بالميم، لذلك شددوا الميم. برزق منه وليتلطف، كذلك نبين يعني كسر القاف كسرا واضحا. منه النون حكمها الإظهار، والهاء لا نصلها لأن النون قبلها ساكنة. وليتلطف نبين اللام ساكنة، وكذلك يعني هنا الحروف الياء والتاء واللام كلها حروف مرققة، يعني لا نقول لا ينبغي أن نفخم اللام، لا نقول وليتلطف، لا بدون تفخيم اللام وليتلطف، الطاء التفخيم فقط للطاء.
1: أيوة.
0: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، ولا يشعرن الراء نفخمها بيشعرن، ونبين غنة النون المشددة. النون قلنا والميم حرفا غنة، فإذا كانا مشددين نظهر الغنة فيهما. وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. ولا يشعرن بكم أحدا، هنا الميم حكمها الإظهار، أحدا إذا وصلنا الحكم بالتنوين هنا الإظهار، يعني هذا بالنظر من وضع الحركتين يعلم أن الحكم هنا إظهار إذا وصلنا، أما إذا وقفنا فبدل التنوين نبدله بألف. ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. إنهم نبين الغنة في النون المشددة، ونبين الضم كاملا في عند الهاء إنهم، والميم هنا حكمها الإظهار، وضعوا علامة الإظهار. إنهم إن يظهروا، وهنا النون في إن حكمها الإدغام بغنة، تدغم بالياء إدغاما ناقصا لأن الغنة للنون. إن يظهروا الياء مرققة والظاء مفخمة، يظهروا كذلك الهاء مرققة والراء مفخمة، يعني لا ينبغي أن يخلط القارئ بين الحروف المفخمة والحروف المرققة. حروف التفخيم كما بينا خص ضغط قض، فهنا يظهر يا وها هكذا نلفظها، لا نلفظ مثلا يرى ها يظهر، لا إنهم إن يظهروا، الراء مفخمة والظاء كذلك هنا مفخمة، الراء لأنها مضمومة. إن يظهروا عليكم يرجموكم، يظهروا نمد الواو مدا طبيعيا، وكما بينا الألف ليس لها أثر في النطق. عليكم الياء هنا حرف لين، والكاف نبين ضمها، والميم بعليكم حكمها الإظهار، لم يأتي بعدها لا باء ولا ميم. إن يظهروا عليكم يرجموكم، يرجموكم كذلك هنا الياء مرققة والراء مفخمة، يرجموكم هنا الواو تمد مدا طبيعيا ونبين ضم الكافي ضما كاملا، يرجموكم أو، والميم هنا حكمها الإظهار، وضعوا علامة الإظهار. أو يعيدوكم، وهنا الواو بأو هو حرف لين نبينه أو يعيدوكم. وكما يعني كما يلاحظ السامع يرجموكم أو يعيدوكم أو يعيدوكم، يعني نبين الواو، الواو هنا ليست حرف مد إنما هي حرف لين، لكن نبينها وزمنها كزمن حرف المد. يعيدوكم الياء حكمها هنا أنها تمد مدا طبيعيا كذلك الواو، ونبين ضم الكاف بيعيدوكم في ملتهم، هنا الميم حكمها الإظهار قبل الفاء، في نمد مدا طبيعيا، ملتهم كذلك هنا الكسر نبينه بوضوح ليس ملتهم، ملتهم، ولن الميم هنا حكمها الإظهار، ولن تفلحوا والنون هنا حكمها الإخفاء. ننتقل من اللام من مخرج اللام إلى مخرج التاء ونبقي الغنة عند كل الإخفاءات. ولن تفلحوا إذا تفلحوا، هنا الواو حكمها أنها تمد كالمد المنفصل الجائز، نمدها أربع حركات برواية حفص عن عاصم، هذا من طريق الشاطبية. تفلحوا إذن، جاءت الهمزة منفصلة عن حرف المد، إذن أبدا، وهنا التنوين حكمه الإظهار قبل الألف، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء حروف الإظهار، أبدا. وهنا كذلك يعني التنوين إذا وقفنا نبدله ألفا، والوقف إجمالا عند رؤوس الآي، الوقف على رؤوس الآي سنة. وإذا وصلنا أبدا، أبدا وكذلك ندغم التنوين بالواو.
1: معلومات كتير حلوة لو تكررت، لكن كتير مفيدة وترسخ في الذهن. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله عز وجل.
0: بإذن الله تعالى.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في رحاب القرآن الكريم.

0: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an Udhiyya Qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490 372 440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: To MFM sponsored by the following.
5: Al Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وبعد إخوة الإيمان إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام وهو دين الملائكة الكرام ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بهما وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا وطيبوا أنفسكم فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول اللهم تقبل مني وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث ولو دفع الكل إلى الفقراء صح وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت كما قال النووي في المجموع ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن والجذع من الضأن ما استكمل سنة وأما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في 3 والثني من المعز ما استكمل 2 ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا لما رواه البخاري ومسلم عن علي
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم. والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام: يا أبت أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي، فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا، ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها واتقى الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الدويمة فين سبونسر.
1: فضل يا جار، شرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم FM سبونسر.
4: زيت زيت

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا

من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم

أكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبك

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد

0: وبقائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، إن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكما عظيمة ومزايا جليلة، لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها. فالحج اجتماع سنوي كبير يجتمع فيه مئات الآلاف من المسلمين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهناك يدعون ربهم وخالقهم ويتعارفون ويأتلفون. هناك في تلك الأرض المقدسة يتذكر المسلم أخاه المسلم وما له من حقوق، وهناك تتجلى معاني الأخوة بين المسلمين في أجلى صورها. فالحجاج جميعهم قد لبسوا لباس الإحرام قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهم متجردون من مباهج الحياة الدنيا الفانية، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم سواء، لا يتفاضلون إلا بتقوى الله، كما أخبرنا الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. والحج تمرين عملي للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب لمواجهة مشاكل الحياة، ولنيل الدرجات العلى والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن لشعائر الحج التي يقوم بها الحاج حكما عظيمة وعبرا جليلة. فالحاج عندما يرفع صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، هذا الموقف والنداء يذكرنا بيوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور، وتنشق القبور ويخرج الناس من قبورهم أفواجا. وعندما يقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة يتذكر مكة المكرمة مهبط الوحي التي جعلها الله آمنة مطمئنة، ويتذكر صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الدعوة إلى دين الله. والسعي بين الصفا والمروة فيه رمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة، ففي هذا المكان كانت هاجر أم إسماعيل وقد تركها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان المبارك من مكة بغير ماء، فما زالت تتردد في هذه البقعة المباركة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة، متوكلة على الله حتى كشف الله كربتها وفرج الله شدتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب المبارك. وأما الوقوف بعرفة ففيه ما فيه من الدروس، فعندما يرى الحاج الناس بالآلاف فوق عرفات يتذكر يوم القيامة وما فيه من مواقف عظيمة. فالحاج يرى شدة ازدحام الناس على جبل عرفة، ويسمع ارتفاع أصواتهم بالدعاء لله الملك الديان، متذللين خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون الله خالقهم ومالكهم، وهم على لغات شتى وألوان مختلفة، كل هذا يذكره بيوم القيامة. وأما رمي الجمار فهو انقياد وامتثال لأوامر الله تعالى، وعند رمي الجمرات يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته، وكأن الرامي يقول في نفسه للشيطان: لو ظهرت لنا أيها الشيطان اللعين كما ظهرت لإبراهيم لرميناك إهانة لك. وليست هذه الأماكن مسكنا للشيطان كما يظن بعض الناس. وإذا ما انتقلنا بعد ذلك لنتحدث عن الطواف وما فيه من حكمة عظيمة، فنقول إن الطواف حول الكعبة المطهرة مظهر من مظاهر العبودية لله وحده،
وامتثال أمره، لأنه هو الذي أمرنا بالطواف حول بيته المشرف كما أمرنا باستقبال القبلة وهي الكعبة عند الصلاة. فالطواف يا أحبابنا أمر تعبدي، والأمور التعبدية فيها إظهار انقياد العبد لربه من دون توقف على سبب ظاهر. وهذا جواب من يقول: لماذا الطواف 7 أشواط وليس أقل أو أكثر؟ والحكمة من الطواف إظهار الثبات على طاعة الله، كأن الطائف يقول: مهما درت وحيثما كنت أثبت على طاعة الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حجاج البيت الحرام ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن التائبين المتقين والهادين المهتدين، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيقول الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين. ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول: بسم الله والله أكبر. وله، أي لأنس رضي الله عنه، من حديث عائشة رضي الله عنها: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها وأخذه فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. والجذعة من الضأن: الضأن إذا كان له من العمر سنة أو أسقط مقدم أسنانه. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرما. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. المقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا، والمدابرة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا، والخرقاء مشقوقة الأذنين، والثرما هي الساقطة الثنية من الأسنان. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه، أي لم يعطي الجزار شيئا منها على وجه الأجرة. وعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، رواه الترمذي وصححه وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سمورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، ايس اوف اكاونتينج يقدمون لك حلولا متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر الى اعداد الاقرارات الضريبية للافراد والشركات وباسعار تناسب ميزانيتك. ايس اوف اكاونتينج هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكلامنا اليوم عن سيدنا الخضر عليه السلام، هو بلياء بن ملكان، ويعود نسبه إلى سام بن نوح عليه السلام، فعلى هذا مولده قبل مولد سيدنا إبراهيم الخليل، لأن الخضر يكون ابن عم جد إبراهيم عليه السلام.

وإنما سمي الخضر لأنه جلس على بقعة من الأرض بيضاء لا نبات فيها، فإذا هي تهتز وتنقلب تحته خضراء نضرة. وأما كنيته فأبو العباس، وأينما صلى فإن الأرض تخضر حوله بإذن الله كرامة له.

أحبابنا الكرام، وإن الخضر عليه السلام نبي كريم معمر، أي عمره طويل، وقد أدرك الكثير من الأنبياء في حياتهم. كان يعيش بين البشر، ثم جعل الله جل وعز له الماء كأنه أرض، فهو يعيش إلى الآن في البحر على وجه الماء وحده منفردا، وهو محجوب عن الأبصار، وقد يأتي إلى مكان ولا يراه إلا شخص واحد من بين الحاضرين، وقد ظهر في جيش ذي القرنين والتقى مع سيدنا موسى عليه السلام عندما كانا على ظهر السفينة وغيرها، فالله جل وعز حجب أعين الناس عنه ولا يراه إلا من شاء الله له ذلك كأكابر الأولياء وغيرهم، ومنهم الصعب بن الحارث المعروف بذي القرنين، وهو أشهر التبابعة الذين هم ملوك اليمن، وكان مسلما من الأولياء، آتاه الله ملكا واسعا. ويروى أن سيدنا الخضر كان وزيره على مقدمة جيشه، وقد حج ذو القرنين ماشيا من اليمن إلى مكة المكرمة، والتقى بسيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وطاف معهما حول الكعبة المشرفة، وذبح الذبائح لله تعالى، ودعا له سيدنا إبراهيم وأوصاه بوصايا، وكان من أمره أن الله مد له في عمره ونصره حتى قهر البلاد وفتح المدائن، وسار حتى أتى المشرق والمغرب، فمن اتبع دين الإسلام سلم، وإلا فقد أخزاه.

أحبابنا الكرام، كما أن الله جل وعز علم سيدنا ذا القرنين معالم الأرض وآثارها، وكان لديه فهم للغات مختلفة، فكان لا يغزو قوماً إلا حدثهم بلغتهم، كما سخر الله له نوراً وظلمة، فكان إذا مشى في الليل ينور طريقه ويكون الظلام خلفه، وأحياناً تسلط الظلمة بإذن الله على أقوام رفضوا دين الإسلام وحاولوا محاربة ذي القرنين، فتدخل الظلمة بيوتهم وتغشاهم من جميع الجهات حتى يتراجعوا.

سار ذو القرنين ذات يوم إلى موضع في المغرب حيث تغرب الشمس، فرأى هناك قوماً كافرين قد ظلموا وأجرموا وأكثروا الفساد وسفكوا الدماء، فخيرهم بين أن يعذبوا بعذاب شديد ويوضعوا في ثيران نحاسية محماة وبعد موتهم يكون لهم عذاب أكبر يوم القيامة، وبين أن يؤمنوا ويعملوا الصالحات فيكون لهم النعيم الكبير في الجنة وأقام فيهم مدة ينشر الهدى والخير.

أحبابنا، ثم بدا لذي القرنين أن يذهب من مغرب الشمس إلى مشرقها ومطلعها، حتى وصل إلى أرض ليس فيها عمران ولا جبال ولا أشجار، وهناك وجد قوما أمرهم عجيب، وهو أنهم إذا طلعت عليهم الشمس دخلوا في أنفاق حفروها في الأرض هربا من حر الشمس القوي اللاهب، أو غاصوا في الماء فإذا غابت الشمس خرجوا واصطادوا السمك. ومرة جاءهم جيش في الليل فقالوا لعساكره: لا تبقوا هنا لئلا تطلع الشمس عليكم. فقالوا: لن نترك حتى تطلع الشمس. ثم التفتوا فوجدوا عظاما كثيرة فسألوهم عنها فقالوا: هذه عظام جيش وجثثه، طلعت عليهم الشمس منذ وقت هاهنا فماتوا، فولى الجيش هاربا.

وانطلق سيدنا ذو القرنين غازيا مجاهدا منصورا مظفرا حتى وصل إلى بلاد ما بين الجبلين، وهما جبلان متقابلان عاليان أملسان، ويسكن بينهما قوم لا تكاد تعرف لغتهم، حتى جاوروا قوما خبثاء، هم قوم يأجوج ومأجوج، وهم قوم في الأرض مفسدون ضالون مضلون. ولما رأى أهل ما بين الجبلين أن ذا القرنين ملك قوي شديد الميراث واسع السلطان كثير الأعوان، التجأوا إليه أن يقيم سدا بينهم وبين جيرانهم يفصل بلادهم ويمنع عنهم عدوانهم على أن يعطوه أجره. فقال لهم سيدنا ذو القرنين بعفة وصلاح: ما مكنني فيه ربي وأعطاني من الملك خير لي من الذي تجمعونه، ولكن ساعدوني بقوة عملكم وبآلات البناء لعمل السد. فجاءوه بقطع الحديد الضخمة حسب طلبه، فكانت كل قطعة تزن قنطاراً أو أكثر، ووضعها بين الجبلين الواحدة فوق الأخرى من الأساس، حتى إذا وصل قمة الجبلين أحاط القطع الحديدية بالفحم والخشب وأضرم النار فيها وأمر بالنفخ عليها بالمنافخ حتى تحمى، ثم جاء بالنحاس المذاب مع الرصاص فأفرغهما على تلك القطع الحديدية، فالتأمت واشتدت والتصقت ببعضها البعض حتى صارت سداً شامخاً أملس سميكاً جداً يصل ارتفاعه إلى 250 ذراعاً، يصعب الصعود عليه إذ لا نتوء ولا ثقوب فيه، ويصعب بالتالي ثقبه.

نعم أحبابنا الكرام، ولما بنى ذو القرنين السد بعون الله وتوفيقه قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وحجز قوم يأجوج ومأجوج خلفه، وسيصير عددهم قبل خروجهم كبيرا جدا، حتى إن البشر يوم القيامة بالنسبة لهم من حيث العدد كواحد من 100، وسيتمكنون من الخروج، ويكون خروجهم علامة من علامات القيامة الكبرى. حفظنا الله وإياكم أحبابنا الكرام من أهوالها، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. تابعونا أحبابنا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن نبي الله إبراهيم عليه السلام ومعجزة إحياء الطيور.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490 372 440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.

الحمد لله خالق كل مخلوق ورازق كل مرزوق، أنشأ الآدمي بالقدرة من ماء مدفوق، وخلق فيه العقل يدعو إلى مراعاة الحقوق، والهوى يحث على ما يوجب العقوق. أحمده تعالى وأقر له بالتوحيد، ولا أعبد ودا ولا سواعا ولا نصرا ولا يغوث ويعوق، وأصلي وأسلم على نبيه محمد الذي قمع أهل الزيغ وأرباب الفسوق، صلى الله عليه وعلى آله ما هب الهوى ولمعت البروق. أما بعد، أحبابنا الكرام، الحديث 43، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث يا أحبابنا يرويه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله، أي قضى وقدر بتقدير أزلي أبدي لا يتغير، فالله تعالى قدر كل شيء، وتقديره صفة من صفاته الثابتة له، وهو يشمل كل شيء، فلا يدخل شيء في هذا العالم سواء كان من خير أم شر، من طاعة أم معصية، إلا بتقدير الله الأزلي الأبدي. إذا أراد الله بعبده، أي بعبده المؤمن، فإن البلايا مع الصبر يستفيد منها المؤمن، أما غير المؤمن فمهما عمل صورة الصبر فإنه لا ينتفع بذلك ولا يستفيد. لماذا يا أحبابنا؟ لأن الشرط لقبول الأعمال الصالحة أن يكون العبد مؤمنا بالله ورسوله، والإيمان هو الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به سبحانه، مع الاعتقاد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بالله، بأن نسب إلى الله النقائص، نسب إلى الله ما لا يليق به، كأن ينسب إلى الله صفات البشر وصفات المخلوقات، هذا لا يكون مؤمنا. بعض الناس يا أحبابنا ينسبون إلى الله الجسمية وصفاتها كالحد والمكان والزمان والتغير، هذا كله يا أحبابنا من صفات المخلوقات. ربنا عز وجل منزه عن الشبيه وعن المثيل، هو قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول عليه الصلاة والسلام: الخير، يعني أراد بعبده الخير أي كله، عجل أي جعل.

والسلام: وإذا أراد الله أي قدر وشاء بمشيئته الأزلية الأبدية التي لا تتغير بعبده الشر وهو ضد الخير. هذا فيه دليل لأهل السنة على أن الله شاء الخير وشاء الشر، لكن الله لا يحب الشر ولا يأمر به. ومثل هذا ما جاء في القرآن عن موسى عليه السلام أنه قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وكان سيدنا موسى يناجي ربه. يقول عليه الصلاة والسلام: أمسك، أي أخر عنه ما يستحقه من العقوبة بذنبه، يعني بسببه، حتى يوافي، أي يجازيه جزاء وافيا، يعني بذنبه. الموافاة يعني بمعنى الملاقاة، المعنى لا يجازيه بذنبه حتى يجيء في الآخرة متوافر الذنوب وافيها فيستوفي حقه من العقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة، أي يوم الجزاء على العمل. والمعنى يا أحبابنا أي إن لم يعفو الله عنه. وأين يا أحبابنا جميع أهوال الدنيا ومضايقها من ساعة من عذاب النار وما فيها من الأغلال والأنكال؟ نسأل الله أن يجيرنا منها. هذا الحديث فيه الحث على الصبر على ما تجري به الأقدار، وأنه أي الصبر خير للناس في الحال والمآل، فمن صبر فاز، ومن تبرم بالأقدار فقدر الله لا يرد. وفات المتبرم أعالي الدرجات وتكفير السيئات، والله ولي التوفيق. وقد ثبت في حديث ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار، فيقال: اغمسوه في النار غمسة، فيغمس فيها ثم يقال له: أي فلان، هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لا، ما أصابني نعيم قط. ينسى كل النعيم الذي رآه في الدنيا بغمسة في نار جهنم، نسأل الله السلامة. ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء، فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة، فيغمس فيها غمسة فيقال له: أي فلان، هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن، ويراد بها التأكيد لما سيذكر، عظم الجزاء أي عظمة الأجر وكثرة الثواب مقرون مع عظم البلاء كيفية وكمية، جزاء وفاقا وأجرا طباقا، يعني بقدر الصبر على البلاء مع شدته يكون الأجر والمغنم بإذن الله رب العالمين. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن الله تعالى إذا أحب، والمحبة يا أحبابنا من الله عز وجل على معنى إرادة الإنعام وليس على معنى الانفعالات الجسمانية والقلبية، فربنا عز وجل لا يوصف بالجسمية ولا بصفات الأجسام، الله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، أصل كلمة البلاء الاختبار والامتحان، هذا الأصل. والله عز وجل يا أحبابنا يبتلي الناس، أي يختبرهم، ليس لأنه لا يعلم بأحوالهم، لا، بل ليظهر للناس من يصبر ومن لا يصبر. ليس المعنى أن الله لا يعلم شيئا، فعلم الله شامل لكل المعلومات، لا يزيد ولا ينقص، ولا يطرأ عليه تغير ولا زيادة ولا نقصان، يعلم كل شيء بعلم واحد أزلي أبدي. إنما يبتلي الناس يا أحبابنا ليظهر للناس، ليعلم الناس من الصابر ومن غير الصابر، وهو سبحانه يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فمن رضي، أي بالبلاء، وصبر عليه وسلم أمره لله ولم يعترض على الله عز وجل بتقديره هذا البلاء المر، فله الرضا. يقول ملا علي القاري: أي فليعلم أن

0: له الرضا من المولى، أو فيحصل له الرضا في الآخرة والأولى، وقيل أي له ثواب رضاه وهو عظيم عند الله. فأجر الصابرين مذكور في كتاب الله عز وجل، فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وجاء في وصف أهل الغرف ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن سخط، أي كره بلاء الله وفزع ولم يرضى بقضائه واعترض عليه، وهذا كفر وخروج من الدين، وعليه أن يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، يقول عليه الصلاة والسلام: فله السخط من الله أولا والغضب عليه آخرا. يقول سيدنا الطحاوي: يا أحبابنا، وهذا الإمام الطحاوي من أئمة أهل السنة والجماعة، مضى على وفاته أكثر من 1000 سنة، يقول في عقيدته التي هي عقيدة كل المسلمين، العقيدة الطحاوية، هذه لقت القبول في مشارق الأرض ومغاربها، يقول: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. هاي مسألة مهمة يا أحبابنا، فيجب إثبات صفة الغضب وصفة الرضا لله مع تنزيهه تعالى من أن يكون غضبه ورضاه تأثرا، بل هما صفتان أزليتان قديمتان أبديتان. يعني غضب ربنا ليس كغضبنا، غضبنا نحن انفعال غليان الدم في العروق، هذا الغضب منا، الله منزه عن ذلك. رضانا نحن انفعال جسماني، الله منزه عن ذلك. إنما غضبه ورضاه صفتان أزليتان أبديتان يتصف الله بهما. أما يا أحبابنا البعض الذي لم يتعلم العقيدة، فلم يتعلم ما يجب لله وما يستحيل عليه، ينسب إلى الله ما لا يليق به. وهناك حديث ورد، وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره، لكن له معنى، أن آدم وغيره من الأنبياء يقولون: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. بعض الناس لما بيقرأوا هذا الحديث بيفكروا ربنا يحصل له تغير، وقد قال لي بعض الجهل هذا الكلام، قال لي: الله يتغير؟ والذي يقول الله يتغير ما عرف الله. نحن كيف عرفنا أن هذا العالم مخلوق؟ لأنه يتغير يا أحبابنا، كل من يتغير مخلوق، كل من يتغير لا بد له من مغير، الله لا يجوز عليه التغير. المسلمون قاطبة يقولون: سبحان الذي يغير ولا يتغير. فكيف يوصف الله بصفات المخلوقات؟ هذا الإنسان لجهله قرأ هذا الحديث وهو في صحيح البخاري، لكن فهم منه معنى فاسدا، فنسب إلى الله ما لا يليق به، فخرج من الإسلام والعياذ بالله. هذا الحديث ما معناه يا أحبابنا؟ المراد بهذا الحديث آثار الغضب، وليس المراد الصفة، لأن الصفة أزلية أبدية ليست طارئة لله، بل المعنى أن الله تعالى أعد في ذلك اليوم من آثار الغضب ما لم يسبق قبل ذلك، ولا يكون بعد ذلك ما هو أشد منه، لأن الله تعالى شاء أن يحصل ذلك اليوم من آثار الغضب منتهى الآثار التي شاء أن تكون، مع أن الله تعالى قادر على أن يخلق ما هو أشد من ذلك، لكنه لم يشأ ولا يفعل. فالعذاب يا أحبابنا الذي أعده الله لأعدائه وشاء في الأزل أن يصيبهم في الآخرة لا يتجاوز ذلك الحد. هذا معنى الحديث يا أحبابنا. ومعنى أيضا ما هذا معنى الحديث الذي ورد في حديث الشفاعة. وليس المعنى يا أحبابنا أن الله تأثر وأنه تغير، لأن الذي يطرأ عليه تأثر لابد أن يكون حادثا، لابد أن يكون مخلوقا، والله سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقات. لذلك قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه في هذه العقيدة أيضا: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني صفة من صفات البشر، الذي يصف ربنا بصفة من صفات البشر. أبو جعفر الطحاوي يقول: المسلمون يقولون عنه كافر، هي عقيدة المسلمين. فإذا الذي يصف الله بالتغير وصف الله بصفة من صفات البشر، البشر يتغيرون، الله لا يجوز عليه التغير ولا يجوز عليه التبدل سبحانه وتعالى. رواه هذا الحديث الترمذي وقال: حديث حسن. تسمعوا دائما الترمذي قال هذا حديث حسن. الحسن نوع من أنواع الحديث الصحيح. يقول بعض المحدثين: الحسن أخو الصحيح في الحديث. انتهى الكلام على هذا الحديث، ننتقل للكلام على الحديث 44. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعثت معه بتمرات، فقال لي: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، يعني جامعها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب، ثم قال: تركتيني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة، فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. هذا الحديث يا أحبابنا في رياض الصالحين ذكره النووي رحمه الله تعالى بأكثر من رواية، سنشرح إن شاء الله فيه ما يتيسر لنا بإذن الله تعالى، ونكمل ما بقي منه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن، وهو الذي كان أنس ابن مالك يقول فيه فيما رواه البخاري: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. النغير هذا تصغير نغر، وهو طائر، نوع من الطيور. كان هذا أبو عمير عنده هذا الطائر، ثم مات الطائر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير، يعني يمازح هذا الولد الصغير صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي وفقه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما فقال له: يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به. بس يا أحبابنا ليلعب به مش ليؤذيه، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أبا عمير، ما فعل النغير. ولا خفاء يا أحبابنا بأن قوله ليلعب به كما قلنا ليس على وجه التعذيب للطائر، أما أن يعطى الطائر للغلام الصغير ليعذبه فهذا ممنوع لا يجوز، إنما المراد إعطاؤه الطائر ليلعب به من غير تعذيب للطائر، من غير أن يعذبه. وقيل كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عمير، إشارة إلى قصر عمره صلى الله عليه وسلم. وعند ابن ماجه حديث في قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة رضي الله عنه. الحديث يقول: فولدت غلاما صبيحا، فكان أبو طلحة يحبه شديدا، يعني كان يحبه حبا شديدا، فعاش حتى تحرك هذا الغلام، فمرض، فحزن أبو طلحة عليه حزنا شديدا حتى تضعضع. وأبو طلحة يا أحبابنا يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح روحة فمات الصبي لأبي طلحة رضي الله عنه. هذا أبو طلحة يا أحبابنا الأنصاري هو زيد بن سهل ابن الأسود ابن حرام ابن عمرو ابن زيد ابن مالك ابن النجار، كما قال البخاري في صحيحه، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بني أخواله، وأحد أعيان البدريين، وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة، وروى عنه ربيبه اللي هو أنس بن مالك، وزيد بن خالد الجهني، وابن عباس، وابنه أبو إسحاق عبد الله بن أبي طلحة، وكان قد سرد الصوم رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك أيام النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يشغل عن الخروج والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو زرعة الدمشقي: إن أبا طلحة عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة يسرد الصوم، وقيل عاش بعده نيفا 20 سنة. وروى ابن إسحاق أن أبا طلحة ممن شهد العقبة وبدرا ومناقبه كثيرة. قال أنس: خطب أبو طلحة أم سليم اللي هي أم أنس رضي الله عنهما، فقالت: أما إني فيك راغبة، وما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنك كافر، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم أبو طلحة وتزوجها. يقول ثابت: فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سليم، وهو الإسلام. ويروي الحاكم أن أبا طلحة قال: لا أتأمرن على اثنين ولا أذمهما. ويقول أنس: إن أبا طلحة كان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان رجلا راميا. وجاء عن أنس أنه قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يديه، وكان راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة من كثرة ما رمى، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول له النبي: انثرها لأبي طلحة. ثم يشرف النبي إلى القوم فيقول له أبو طلحة، يعني النبي يرفع رأسه لينظر ماذا حل في القوم، فأبو طلحة يقول له: يا نبي الله، بأبي أنت، لا تشرف، لا يصيبك سهم نحري دون نحرك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي طلحة: صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، يعني أشد من على المشركين من صوت جماعة، الفئة الجماعة يا أحبابنا. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. وكان رضي الله عنه إذا بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم جثى بين يديه وقال: نفسي لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء. وأخرج الشيخان عن ابن سيرين عن أنس قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق، فناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله شقه الأيسر وقال: احلق، وأعطاه أبا طلحة فقسمه بين الناس. وهذا بدل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرنا في الصحيحين. وكان أبو طلحة من أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله. يقول أنس: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، يعني كان عنده نخل كثير. فمر قال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي من باب يعني الرضا بصنيعه: بخن بخن، ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وروى ابن سعد أن أبا طلحة قرأ قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، فقال: استنفرنا الله وأمرنا شيوخنا وشبابنا. قال: جهزوني. فقال بنوه: يرحمك الله، إنك قد غزوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ونحن نغزو عنك الآن. قال: فغزى البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 7 أيام، فلم يتغير، بقي جسمه كما هو رضي الله عنه. والأشهر يا أحبابنا أنه مات بالمدينة، وصلى عليه عثمان في 34 رضي الله عنه. يقول أحد العلماء عنه: أبو طلحة بدري نقيب، صلى عليه عثمان وكان جلدا صيتا آدم مربوعا لا يغير شيبه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 29 حديثا، منها في الصحيحين حديثان، وتفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحديث: يشتكي، يعني هذا الصبي الذي لأبي طلحة يشتكي، يعني هو مريض، ليس المراد أنه صدرت منه شكوى، لكن لما كان المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مريض أنه يقال عنه يشتكي ويراد أي مريض. فخرج أبو طلحة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض الصبي أي مات. وفي رواية: فأمرت أمه أنس أن يدعو أبا طلحة، أمرت أمه أنسا ولدها أن يدعو أبا طلحة وألا يخبره بموت ابنه. فلما رجع أبو طلحة أي رجع إلى بيته، وفي رواية أنه كان صائما، قال: ما فعل ابني؟ أي ما قام به من صحة أو من زيادة مرض، يعني تحسن ولا ماذا حصل معه؟ فقالت أم سليم، وهي أم الصبي، وهذه أم سليم هي أم سليم الغميصاء بنت ملحان الأنصارية، ويقال الرميصاء، ويقال سهلة، ويقال أنيفة، ويقال رميثة، بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن النجار الأنصارية الخزرجية، أم خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس ابن مالك رضي الله عنه وعنها. مات زوجها مالك بن النضر، ثم تزوجها أبو طلحة رضي الله عنه، فولدت له أبا عمير، هذا اللي بنحكي عنه مات صغير، وعبد الله وهذا عاش. شهدت حنينا وأحدا من أفاضل النساء. وروي عن أم سليم أنها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فجاء أبو أنس وكان غائبا، فقال لها والد أنس: أصبوت؟ فقالت: ما صبوت ولكني آمنت. وجعلت تلقن أنسا ولدها لا إله إلا الله، تقول له: قل لا إله إلا الله، وهو يقول، تقول له: قل أشهد أن محمد رسول الله، وهو يفعل، فيقول لها أبوه: لا تفسدي علي ابني، فتقول: إني لا أفسده. فخرج مالك فلقيه عدو له فقتله، فقالت أم أنس: لا جرم لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني، يعني أنا لا أفطمه حتى هو يعرض، ولا أتزوج حتى هو يوافق على ذلك. وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا غير بيت أم سليم، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي، وأخوها هو حرام بن ملحان، هذا الشهيد الذي قال يوم بئر معونة لما دخلت الحربة في من صدره وخرجت من الجهة الأخرى، قال: فزت ورب الكعبة، يعني أنه يكون إن شاء الله نال الشهادة. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نام في بيت أم سليم على نطع يعني مثل الجلد، فعرق صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وهي تمسح العرق، فقال: ما تصنعين؟ قالت: آخذ هذه البركة التي تخرج منك، يعني في بعض الروايات أجعلها لبركة صبياننا يا رسول الله. فقال لها النبي: أصبت. يعني انظروا، كانوا يتبركوا بعرق النبي، يتبركوا بشعر النبي، يتبركوا بثوب النبي، يتبركوا بوضوء النبي، هكذا كان الصحابة والذين جاء بعدهم، وهكذا إلى يومنا هذا. وبعض الناس أعمى الله قلوبهم، إذا رأوا المسلمين يتبركون بآثار النبي يقولون هذا شرك. يعني هؤلاء في الحقيقة يرمون الصحابة في الشرك، وهؤلاء في الحقيقة يقولون عن رسول الله الذي قال لأم سليم لما رآها تضع عرقه في شيء حتى تبرك به الصبيان، النبي ما قال لها أشركتي، ما قال لها عصيتي، بل قال لها أصبتي، وهؤلاء يقولون هذا شرك. يعني كأنهم يرمون النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حال هؤلاء، إلى أين وصلوا بسبب بعدهم عن ما كان عليه الرسول والصحابة من العقيدة السليمة. الحمد لله نحن على الخط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ولمن جاء بعدهم، نتبرك به ولا نعتقد فيه أنه يخلق منفعة ولا مضرة، ولكن كله بركة صلوات ربي وسلامه عليه. ماءه الذي يتوضأ به، وكذلك شعره، وكذلك جبته، وكذلك ثوبه، وكذلك أيضا أظفاره، كل النبي صلى الله عليه وسلم بركة، هكذا يعتقد المسلمين، لأنه هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة، كانت عندها قربة فيها مي ماء معلقة، فشرب منها النبي قائما، هو واقف شربه، هذا يدلنا أيضا على جواز أن تشرب الماء قائما، لكن الأحسن أن تشربه جالسا، لأنه هذا المروي أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن النبي شرب من هذه القربة قائما، قامت أم سليم إلى في السقاء، يعني إلى فم هذه القربة، فقطعته واحتفظت به. طب لماذا تحتفظ به؟ وهذا الحديث يرويه الترمذي، تحتفظ به للتبرك بهذا الموضع الذي أصابه فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنها أمسكته عندها، أبقته عندها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحلق رأسه بمنى أخذ أبو طلحة شق شعره فجاء به إلى أم سليم فكانت تجعله في سكها، يعني تحافظ عليه تحتفظ فيه لأنه لأجل البركة التي في هذا الشعر. وجاء عن أنس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فأتته بسمن وتمر فقال إني صائم، ثم قام فصلى ودعا لأم سليم ولأهل بيتها، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة في إلي أمر خاص. قال الرسول ما هي؟ قالت خادمك أنس، يعني بدي إياك يا رسول الله تدعو له، هذا الذي أريده. فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا له به. هنيئا لك يا أنس بن مالك، هنيئا لك بهذا الدعاء الذي دعا لك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فإذا أنا بالغميصاء بنت ملحان، يعني هذا بدل إنها من أهل الجنة رضي الله عنها. روت 14 حديثا اتفق لها أي البخاري ومسلم على حديث، انفرد البخاري بحديث ومسلم اتفق لها البخاري ومسلم على ثلاثة أحاديث، انفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين. رضي الله عنها وأرضاها وعن زوجها أبي طلحة وعن ابنها أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار اشرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
5: إذا كنت

0: موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
1: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
1: 2MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 98228022. الأمانة بانكستون 97081220.
5: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى جميع عباد الله الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد بالإسلام كسائر النبيين والمرسلين، ودعوا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، وعلموا الناس أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وبينوا للناس الخير من الشر، دعوهم إلى الجنة وحذروهم من النار. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول. والرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد اكتملت الشريعة، مات ودينه كامل لا خلل فيه، وحاشا أن يكون فيه خلل.

والرسول صلى الله عليه وسلم بين القواعد وبين الأحكام وعلم الحلال من الحرام وتلا القرآن على صحابته الكرام وهم قرأوه على من بعدهم وهكذا. وليس في القرآن الكريم ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة ما يدل على تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بل إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز من عموم أدلة القرآن والحديث والإجماع، وهو عمل طيب مبارك فيه خير وفيه بركة ويجمع الناس على ما يرضي الله تعالى، يجمع الناس على ما يحبه الله، يجمع الناس على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوقظ الهمم ويذكر النسيان بالاقتداء برسول الله والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع الناس على المزيد من الخير، على المزيد من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة أهل الحق على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كثيرة جدا، منها ما جاء في قول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا في هذه الآية الحث والحض على فعل الخير، والاحتفال بالمولد النبوي الشريف يشتمل على أنواع من الخيرات، ليس على خير واحد بل على أصناف وأنواع من الخيرات كثيرة، منها قراءة القرآن وهذا خير، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير، منها ذكر الله وهذا خير، منها موعظة دينية تذكر بالفرائض، بالصلاة، بالاستعداد للموت، للآخرة، بالعمل للجنة، تحذر من المحرمات، من المنكرات، من النار، من الشرك، من الكفر، من الاقتداء بأهل الضلالة، بأهل التشبيه والتجسيم الذين يعلمون الناس أن الله جسم وأن الله جسد وقاعد على العرش وأنه يسكن السماء أو بذاته على العرش، وقولهم هذا تكذيب للدين، لأن عقيدة الإسلام الله ليس جسما بالمرة، ليس جسدا، ليس كمية، ليس حجما، لا يسكن السماء ولا الأرض ولا الفضاء، موجود أزلا وأبدا بلا مكان. ففي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الناس يدعون إلى التمسك بعقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة، ويحذرون من التمسك بعقيدة المشبهة المجسمة. وفي الاحتفال بالمولد أيضا اجتماع الأحبة، فيتناصحون فيما بينهم ويجتمعون على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وعلى رعاية مصالح المسلمين. وفي الاحتفال بالمولد أيضا يوزع الشراب الحلال والطعام الحلال على الناس حبا بالله عز وجل وفرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل، يعني المحتفل كأنه يقول: اللهم إني أشكرك على نعمة وجود محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: نحن نشكرك يا رب على نعمة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن به اهتدينا وبه اقتدينا وبه عرفنا الإيمان والتوحيد والتنزيه والوضوء والطهارة والصلاة والأخلاق الحسنة، به عرفنا الجنة، به عرفنا طريق الجنة. هذا معنى الشكر، ونحن نشكر الله على هذه النعمة. كل هذه العناوين وكل واحد منها
يحتاج في شرحه أو يحتاج في شرحه إلى وقت موسع، لكن نحن الآن نذكر عناوين مما يحصل من الخيرات في المولد، وهذا كله خير، وهو داخل تحت قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا دليل من أدلة جواز احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف. ودليل آخر من القرآن الكريم أيضا في قول الله عز وجل في مدح المسلمين المؤمنين من أتباع نبي الله عيسى الرسول المسلم المؤمن عليه الصلاة والسلام، ماذا قال ربنا في مدحهم؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. في هذه الآيات من سورة الحديد دليل قرآني على وجود البدعة الحسنة، والقرآن مدحهم عليها، القرآن ما ذمهم عليها. فهؤلاء كانوا مسلمين مؤمنين تابعين لعيسى على الإسلام، كانوا يقولون لا إله إلا الله عيسى رسول الله، لكنهم أحدثوا شيئا الله ما فرضه عليهم في الإنجيل الأصلي، ولا عيسى عليه الصلاة والسلام قال لهم يجب عليكم أن تفعلوا كذا. وما هو هذا الشيء الذي أحدثوه؟ الرهبانية. ما معنى الرهبانية هنا في هذه الآيات؟ ورهبانية ابتدعوها. هم يعرفون أن الزواج حلال ولم يحرموا الزواج، ويعرف أن الأنبياء تزوجوا، لكن هم أرادوا أن يتفرغوا للعبادة وأن ينقطعوا لطاعة الله وأن لا ينشغلوا بتجارة ولا بزراعة ولا بعمل يشغلهم عن عبادة الله، لا بزوجة ولا بأولاد، فانقطعوا للعبادة من غير أن يحرموا الزواج. هذه الرهبانية التي أحدثوها هم الله مدحهم عليها، وهذا دليل على وجود البدعة الحسنة، ولو كانت محرمة لكان القرآن ذمهم عليها، لكن مدحهم ولم يذمهم عليها. ماذا قال ربنا؟ ورهبانية ابتدعوها. ابتدعوها أي هم أحدثوها من عند أنفسهم، ما كتبناها عليهم، الله ما فرض عليهم هذا الشيء، لكن هم لماذا أحدثوها؟ إلا ابتغاء رضوان الله. ولو كانت البدعة بكل أنواعها ودائما في كل الأحوال مطلقا تكون ضلالة كما تزعم المجسمة، كما ادعت المشبهة الذين لا علم لهم بالقرآن ولا بالتوحيد ولا بالعقيدة ولا باللغة ولا بالأصول ولا بالفروع، لو كان كما زعموا أن البدعة دائما تكون ضلالة مطلقا في كل الأحوال تكون مذمومة محرمة على زعمهم، كيف قال الله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله؟ هل البدعة المحرمة يتقرب بها إلى الله؟ هل يصير الإنسان عند الله مرضيا بالضلالة؟ لا، إذن هذه بدعة حسنة يتقرب بها إلى الله. أرادوا رضوان الله بهذه البدعة الحسنة، إلا ابتغاء رضوان الله. ثم بين عن الذين جاءوا بعدهم فانحرفوا وبدلوا وغيروا وحرفوا الإنجيل الأصلي والأحكام، فقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها، أي الذين جاءوا بعدهم فحرفوا وغيروا وبدلوا. ثم بين ذلك فقال: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني المؤمنين الأوائل الذين أحسنوا وأحدثوا البدعة الحسنة، الله أعطاهم على ذلك الأجر. ولو كانت ضلالة لا يكون لهم عليها أجر، بل لكان عليهم وزر. هذا قرآن. فإذا القرآن بين
أن هناك بدعة حسنة وفيها أجر. بهذه الآيات يرد على هؤلاء المشبهة الذين يكفرون الأمة ويضللون العلماء سلفا وخلفا لأجل عقيدتهم التنزيه والتوحيد، ويكفرون علماء الخلف لأنهم أباحوا الاحتفال بالمولد، بل قالوا هو مستحب وهو طاعة وخير وبركة. والعلماء الذين أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو ألفوا بذلك كثر جدا، منهم الحافظ السخاوي والحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ الحافظ السخاوي، ومنهم شيخ الحفاظ العراقي، وكذلك الحافظ السيوطي وأبو الخطاب ابن دحية، ومن علماء لبنان العلامة المفتي الشيخ مصطفى نجا، ومفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي، وكثير من العلماء. عندنا أكثر من 300 مؤلف واسم للعلماء الذين ألفوا في المولد أو أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد. فهل يجوز أن تجمع الأمة على ضلالة أو على باطل ومنكر؟ والله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن إطباق هذه الأمة من القرن السادس الهجري إلى اليوم على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وحده كاف لإظهار جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولا عبرة ولا التفات لقول هؤلاء التكفيريين الذين كفروا الأمة ودمروا البلاد وقاتلوا المسلمين لأجل الاحتفال بالمولد، بل فجروا بعض الاحتفالات ووضعوا فيها العبوات التفجيرية وقتلوا الناس لأنهم يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. حصل ذلك في الشيشان، وحصل ذلك في اليمن، وحصل ذلك في عدد من البلاد. ومن الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ما ورد في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ثم بين أن هناك سنة سيئة، والسنة السيئة، البدعة السيئة المحرمة الباطلة المنكرة الضلالة الشاذة، هي ما خالف الكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع، والمولد لا يخالف ذلك بل يوافق. فالبدعة المحرمة هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وهذا ينطبق عليهم لأنهم أحدثوا عقائد فاسدة وأحدثوا أعمال باطلة وأحدثوا تكفير الأمة لأجل التوسل والتبرك والاحتفال بالمولد. والحمد لله الذي أيد أهل السنة بكثرة الأدلة على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهذه دور الإفتاء في كل بلاد الأرض تقريبا في معظمها، ووزارات الأوقاف والمفاتي ووزراء الأوقاف والقضاة والخطباء والعلماء والأئمة إلى اليوم يجهرون بذلك على المنائر وفي المنابر وفي الاحتفالات وفي المحاضرات. والحمد لله الذي وفقنا لنكون من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحبونه ويعظمونه ويعظمون شأنه ويعظمون كل ما كان متعلقا به صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنستفتح حلقتنا ببيان ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله

روى الترمذي وأحمد والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. والمقصود بهذا الحديث هنا أن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الذي سمع فيه ذكره عليه السلام يكون قد فوت على نفسه خيرا كثيرا.

وروى البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. فالصلاة على النبي تكفر بإذن الله ذنبا عظيما وتورث عزا وتكريما، ومعناها: اللهم زده شرفا وتعظيما ورفعة وقدرا. وأما التسليم فمعناه: سلمه يا الله مما يخاف على أمته، فأكثروا من الصلاة على النبي وافعلوا ما حض عليه القرآن تلقوا جنة ونعيماً.

وروى النسائي وأحمد وابن حبان وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. فيا رب صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي بلغ أسنى المطالب والمآرب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي فضلته على أهل المشارق والمغارب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القرشي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

وروى أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد جربت هذه الصيغة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فأكثروا منها رحمكم الله، فإن فيها سرا عظيما وخيرا وفيرا.

اللهم صل على سيدنا محمد أجود الذوات وأصدق الصادقين. اللهم صل على سيدنا محمد أبلغ البلغاء وأكمل الكاملين. اللهم صل على سيدنا محمد أفصح الفصحاء وأفضل الفاضلين. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد النقي من الآفات وأطهر الطاهرين. فيا ربنا بجاه الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وبجاه كل من له جاه عندك، عطف قلب الحبيب المصطفى علينا وداونا بنظرة منه.

تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمد

ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، يعني من النوافل. رواه ابن ماجه. وفي الصحيح: الطهور شطر الإيمان. هذا في صحيح مسلم. وفي صحيح ابن حبان: الوضوء نصف الإيمان. كل هذه الأحاديث فيها بيان أهمية طلب العلم الشرعي، وأن في طلب العلم الشرعي ثواب عظيم، وأن فلاح الفرد والأسرة والمجتمع هو بطلب العلم الشرعي والعمل به. لا فلاح لإنسان ولا لمجتمع إلا بالعلم والعمل به، أي العلم الديني الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما الإنسان أراد أن يبتغي عزة وجاها من غير أن يتلقى علم الدين فلا يكون له ذلك، ومهما ابتغى رئاسة أو زعامة من غير أن يتلقى علم الدين فليس له ذلك، فليس له هذا الأمر، ولو وصل إليه لا يكون فيه فلاحا له في الآخرة، لا يكون فيه فلاحا له في الآخرة. فمن أراد الفلاح في الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم، ومن وجد في نفسه تعلقا في طلب المزيد من العلم فليحمد الله. فهذا من علامة قوة الإيمان في الإنسان، أن يجد في نفسه الرغبة الشديدة في طلب المزيد من علم الدين. هكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم كان يقطع مسافات طويلة ليسمع من صحابي آخر حديثا واحدا سمعه ذاك الصحابي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقطعون المسافات ليعلوا إسنادهم، ليرفعوا الإسناد، ليسمعوا من هذا الصحابي ما سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان حالهم أقوى، وحال المسلمين أقوى مما نحن عليه اليوم بسبب وفرة العلم فيما بينهم. ولكن لما قل العلم بين الناس، علم الدين، وقل من يأتي ويتردد لحضور مجالس العلم الديني، وكثر من يتكلم برأيه ويفتي بهواه، ضعفت الأمة، كثر فيها المشاكل والقلاقل. ضعفت الأمة، كثر فيها من يدعي العلم ويفتي بغير علم، قل فيها من يطلب العلم الشرعي ابتغاء رضا الله، فضعفت. فأحاط بهم أعداؤهم من كل جانب، فأحاط بهم أعداؤهم من كل جانب. فالفلاح والعز بطلب العلم الديني، معرفة ما أحل الله تعالى وما حرم. من هذه الأمور التي يحتاجها المسلم في حياته ويقال له في العلم الديني علم الحال، الذي لا يستغني عنه أحد، يحتاج إليه كل إنسان مهما كانت وظيفته: الحاكم والمحكوم، المرأة والرجل، الأم والأب، الطبيب والمهندس، وسائر طبقات الناس. يقال له علم الحال، يعرف كيف يصحح عقيدته، كيف يصحح طهارته وصلاته وصيامه، وما يحل من المال وما يحرم، وماذا حرم الله تعالى على البصر واللسان والسمع واليدين والرجلين والبطن، وما شابه ذلك من الأمور المهمة في الدين. فإن لم يحصل هذا العلم يكون قد عرض نفسه لعذاب الله تعالى. ولو قال كما يقول كثير من الناس اليوم: نحن نعرف هذه الأمور كلها، نعرفها، هذه ليست جديدة علينا، كل شيء أنت عم تقول إحنا بنعرفه. وفي ميزان الشرع يتبين أن هذا الإنسان لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه،

0: نسأل الله تعالى السلامة. فمن الأمور المهمة ما ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله، وهو من الفقهاء الشافعيين، قال: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد. بعد أن بينا في دروس مضت عن أركان الوضوء، يعني عن فروضه وواجباته، وتكلمنا أيضا عن سنن الوضوء، وتكلمنا عن الاستنجاء، نشرع بعون الله بذكر نواقض الوضوء. ما هي الأمور التي يحصل بها نقض للوضوء؟ فمن حصل منه معه، من حصل معه هذا، فعليه أن يتوضأ لصحة الصلاة. فكيف يعرف الإنسان منا نواقض الوضوء إن لم يتعلم؟ يوجد من الناس إلى اليوم لا تعرف ما هي نواقض الوضوء. نعم، متداول معروف بين الناس أشياء، ولكن ليس كل شيء يعرفه الناس، إن لم يتعلم لا يعرف. أليس بعض الناس من شدة الجهل يظنون أنه إن أصابت اليد نجاسة ينتقد الوضوء؟ وهذا جهل فظيع لا يجوز اعتقاده. لو الإنسان لمس نجاسة، الوضوء لا ينتقد، إنما يغسل موضع النجاسة حتى يصلي. لو لمس نجاسة وضوءه لا ينتقد. بعض الناس لبعدهم عن علم الدين يظنون أن هذا ناقض للوضوء. ومن أغرب ما سمعنا مما هو يكذب الدين ويخالف القرآن والحديث وإجماع الأمة، ما يعتقده بعض الناس: إذا المرأة خرجت في الطريق حاسرة الرأس، يعني ما حط الحجاب على رأسها، ما حط الإشارة على رأسها، بعض الناس من شدة الجهل يظنون أن وضوءها انتقد. هذا ليس من دين الله. بعض الناس كذلك من شدة الجهل الفظيع الموصل إلى تكذيب الدين يظنون أن الإمرأة مجرد أن يراها الرجل ينتقد وضوءها، وهذا كذلك غير صحيح. هذه العادات وهذه الأمور المنتشرة بين بعض الناس لا توافق ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما هي نواقض الوضوء؟ الذي ينقض الوضوء، الذي يبطل الوضوء، ستة أشياء: أحدها ما خرج من السبيلين، ما خرج من أحد السبيلين، من القبل أو الدبر، سواء كان الخارج جافا أم رطبا، معتادا أو نادرا، كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر فهو ناقض للوضوء، فهو ناقض للوضوء، سواء كان خروجه معتاد كالبول كالغائط كالريح، أو كان نادرا كأن خرج منه حصات أو دود أو دم، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. المذي إذا خرج فهو ناقض للوضوء، الودي إذا خرج فهو ناقض للوضوء. أما المني في المذهب الشافعي ليس ناقضا للوضوء خروجه لكنه موجب للغسل، موجب للغسل يعني غسل كل البدن ليس الوضوء، كل البدن. فإذا كل ما خرج من السبيلين هو ناقض للوضوء، سواء كان الخارج جافا أم رطبا معتادا أو نادرا. وهنا يطرأ على بعض الناس هذا السؤال، إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج آخر تحت السرة، ما حكم الخارج من هذا المخرج المفتوح الجديد؟ إذا إنسان ابتلي بمرض شديد فالمخرج المعتاد انسد، ففتحوا له مخرج تحت السرة، ما حكم الخارج من هذا المخرج المفتوح الجديد؟ الجواب ينقض الوضوء. إذن ما ينفتح تحت السرة بعد أن انسد المخرج الأصلي، الخارج من هذا المنفتح الجديد ناقض للوضوء لأنه تحت السرة. فإن كان فوق السرة والمخرج المعتاد الأصلي مسدود، الجواب اختلف أئمة الفقه في هذا، قال بعضهم ينقض الوضوء وقال بعضهم لا ينقض الوضوء لأنه فوق المعدة والمخرج الأصلي مسدود. وإن لم ينسد المخرج المعتاد، المخرج المعتاد ما سد لكن فتح له مخرج فوق السرة، الخارج منه لا ينقض الوضوء. من أي مخرج الذي فتح له من فوق السرة ما يخرج منه فهو غير ناقض للوضوء، أما الخارج منه من المخرج المنفتح تحت السرة والمخرج الأصلي مفتوح غير مسدود، كذلك اختلف أئمة الفقه في هذا، بعضهم قال ينقض الوضوء وبعضهم قال لا ينقض الوضوء. أما لو خلق إنسان مسدود الأصل، مخرج الأصلي مسدود سواء فتح له من تحت السرة أو من فوق السرة، فما يخرج فهو ناقض للوضوء. إذن الذي خلق مسدود الأصلي انتقض الوضوء بالخارج من المنفتح فوق المعدة كان أو تحتها، لأن المسألة مهمة نعيدها، قد تطرأ على أي واحد منا أو نشاهد من يحصل معه هذا فكيف تعطيه الجواب؟ لأن بعض الناس لما يبتلون بمرض من الأمراض من شدة الجهل الذي يصيبهم يتركون الصلاة، يقول أنا في مرض اتركني لا أريد أن أصلي، حتى إن بعضهم يقول لما أتعافى وأخرج من المستشفى أو أتعافى من مرضي هذا أقضي الصلوات، الآن لا اتركني الآن لا أستطيع أنا. حتى ولو كان الإنسان مربوط اليدين والرجلين له حكم كيف يصلي، لو بتلي فسد مخرجه فتح له مخرج تحت المعدة له حكم في الدين، حتى لو لم ينسد الأصلي المخرج الأصلي وفتح له مخرج آخر كذلك له حكم في الدين. فإذا لم يتعلم كيف يحافظ على وضوئه وصلاته، لأن الذي لا يصلي ذنبه كبير عند الله تعالى، حتى ولو كان على فراش الموت لابد أن يصلي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان في على أي موضع كان وعلى أي حال كان، إن كان في الطائرة إن كان في البحر إن كان في البر إن كان مريض إن كان غير مريض، لابد أن يصلي على الهيئة التي يستطيع عليها، ليس كما يفعل بعض الناس اليوم إذا أصابتهم شوكة في إيدهم أو عملوا عملية في معدتهم بيتركوا الصلاة. أو كما يفعل بعض الجهال إذا كانوا في الطائرة يصلون الفرض في حالة القعود، هذا لا يصح في دين الله. عندهم قدرة على القيام لكن الكسل أصابهم. فالذي لا يتعلم أحكام دين الله تعالى كيف يراعي هذه الأمور وكيف يضمن لنفسه صحة وضوئه وصلاته؟ لو أنت رأيت مريضا في المستشفى مثلا فتح له مخرج تحت السرة وقد سد الأصلي، المخرج الأصلي سد، فما حكم الخارج من هذا المنفتح الجديد تحت السرة؟ ماذا تقول له؟ تقول له هذا ناقض الوضوء الذي يخرج، هذا ينقض الوضوء، فأنت عليك أن تتوضأ وتصلي. انتبهنا؟ إذا كان لا يستطيع القيام، يعجز حقيقة، عاجز عن القيام، له رخصة أن يصلي وهو قاعد. عجز عن القعود يستلقي، له هيئات معينة بما يستطيع عليها يصلي. أما أن يترك الصلاة أو أن يصلي على هواه كما هو يهوى ويريد فهذا غير مقبول منه. فإذا انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة، شو حكم الخارج؟ ناقض الوضوء أم غير ناقض الوضوء؟ شو الجواب؟ ناقض للوضوء. وإذا انفتح مخرج فوق المعدة يا حاج، ناقض الوضوء أم غير ناقض الوضوء؟ فيه خلاف. طيب إذا لم ينسد المخرج المعتاد، شو حكم الخارج من المخرج المنفتح فوق المعدة؟ الجواب لا ينقض الوضوء، وإن كان تحت المعدة يعني تحت السرة ففيه خلاف عند المذاهب. وإذا خلق هذا مسدود الأصلي، ما حكم الخارج من المنفتح إن كان تحت السرة أو فوق السرة؟ فهو ناقض للوضوء، أسأل الله أن يعلمنا. فإذن كل ما يخرج من السبيلين من القبل والدبر، إن كان جافا إن كان رطبا إن كان معتادا إن كان غير معتاد، فهو ناقض للوضوء. الأمر الثاني من نواقض الوضوء النوم على غير هيئة المتمكن. في الحديث الذي رواه أبو داود فمن نام فليتوضأ، فالذي ينام على غير هيئة المتمكن، نام على بطنه، نام على ظهره، نام على جنبه، نام وهو قاعد على كرسي أو على أرض وهو غير ممكن مقعدته من الأرض، فهو هذا النوم ينقض الوضوء. أما الذي ينام يقعد وينام ويكون ممكن مقعدته من الأرض، يعني يأمن أن يخرج منه الريح، قاعد على الأرض وحلقة الدبر ممكنة من الأرض بحيث يأمن أن يخرج منه ريح، نام ثم استيقظ وجد نفسه كما بدأ النوم كما كان بالأول، فهذا النوم لا ينقض الوضوء. إذا إنسان متوضئ على وضوء ثم قعد وأسند ظهره بالحائط وكان ممكن مقعدته من الأرض، يعني ما كان قاعد على أساس بيت عفش أو تخت، لأن هذا السفنج هذا لا يكون ممكن مقعدته من الأرض، ممكن مقعدته من الأرض معناه يأمن من أن يخرج منه ريح، ثم استيقظ وجد نفسه كما كان، هذا الأمر لا ينقض الوضوء. واضح؟ قد يحصل مع أي واحد، لو دخل الإنسان إلى المسجد وكان على وضوء وقعد ممكن مقعدته من الأرض، يعني يعرف من نفسه أنه يأمن من أن يخرج منه ريح لأن المقعدة ملاصقة للأرض تماما، ثم استيقظ وجد نفسه كما كان، له أن يصلي من غير أن يتوضأ من جديد لأن هذا لا ينقض الوضوء. أما إذا نام على غير هيئة المتمكن فهذا ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. وحقيقة النوم استرخاء البدن وزوال شعوره وخفاء كلام من عنده. هذا حقيقة النوم، بدن بيسترخي بيزول شعوره، ما بيسمع مين في حده، تبهنا ما بيشعر باللي حده، هذا النوم. أما النعاس، النعاس لا ينقض الوضوء. شو هو النعاس؟ قاعد معك نعسان بس عم يسمع كلام عم يجري حده بس منه فهمان شو هالكلام، عم يسمع وما شايف منام، هذا شو مسميه؟ نعاس. النعاس لا ينقض الوضوء. أما النوم على غير هيئة المتمكن فهو ناقض للوضوء. أما الأنبياء عليهم سلام الله فلا ينتقض وضوءهم بالنوم، الأنبياء لا ينتقض وضوءهم بالنوم لأن قلوبهم لا تنام، لأن قلوبهم لا تنام، لو غمضوا عيونهم قلوبهم لا تنام، فلهم حكم خاص أنبياء الله من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام، كانوا يتوضؤون وكانوا يصلون. الله خصهم بخصائص، من هذه الخصائص أن وضوءهم لا ينتقد بالنوم، يعني لو ناموا وضوء ما بينتقد بالنوم لأن قلوبهم لا تنام، لأن قلوبهم لا تنام. الأمر الثالث الناقض للوضوء زوال العقل بسكر أو مرض. إذا إنسان زال عقله بسبب مرض أو بسبب سكر، يعني حتى لو كان إنسان تناول شراب وهو لا يظنه مسكرا، ما مفتكره مسكر، هذا شرب تبين أنه مسكر من شدة الإسكار غاب عقله، فمن زال عقله بسكر أو مرض ينتقد الوضوء بزوال العقل، ينتقد الوضوء بسبب جنون زال عقله، بسبب إغماء زال عقله، فهذا ناقض للوضوء، هذا من مفسدات الوضوء. أما الأمر الرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية، الرجل إذا لمس امرأة أجنبية، ما معنى أجنبية؟ ليست محرما له، يعني من أمه ولن أخته ولن بنته ولن عمته، المحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة، يعني كمان أم مرته، هذه محرم بالمصاهرة، أم مرته محرم بالمصاهرة، فالمحرم إذا لمستها أو هي لمستك لا ينتقد وضوءك ولا وضوءها. أما إذا لمست يد امرأة أو جلد امرأة أجنبية غير محرم فهذا ناقض للوضوء، حتى لو لمس امرأة ميتة لكن غير محرم فهذا ناقض للوضوء، حتى لو لمس يد زوجته ينتقد وضوءه، نعم في المذهب الشافعي ينتقد وضوءه حتى لو لمس يد امرأته، تبهنا. فإذن لمس المرأة الأجنبية من غير حائل هذا ناقض للوضوء، لو كان ما أراد الشهوة فهو ناقض للوضوء، لو لم يتعمد في المذهب الشافعي فهو ناقض للوضوء. هنا أنبه على أمر، الشافعي احتج بقول الله تعالى أو لامستم النساء، في قراءة أو لمستم، أخذ الشافعي بهذه الآية كما أخذ بعض الصحابة بها، يعني أخذوا بظاهرها فسروها بالجس بالمس باليد، تبهنا، فاعتبروا اللمس لجلد الإمرأة الأجنبية ناقض للوضوء. بعض الأئمة من الصحابة ومن جاء بعدهم اجتهادهم أداهم إلى أن لمس الامرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، غير ناقض للوضوء. في مذهب الإمام الجليل أبي حنيفة النعمان، مس يد الامرأة أو جلد الامرأة غير ناقض للوضوء. إذن اختلف الأئمة أهل الاجتهاد للتيسير وللفصحى للناس، مش للتعقيد، مش لحتى نضيع ونقول حيرونا وبعد نعرف أين ناخذ بهذا ولا لا. لا، إن أخذت بهذا ما عليك ضرر، وإن أخذت بذاك ما عليك ضرر. والمقصود بالأئمة أئمة الاجتهاد، مش أئمة المساجد. مثل بعض الجهال اليوم بيقولوا اختلفوا الأئمة، وهن مرانون أئمة المساجد. هذا الجامع بيقول له نعيد يوم الجمعة، هذاك بيقول له نعيد يوم الخميس، هذاك بيقول له رمضان الأربعاء، هذاك بيقول له رمضان الثلاثة. بيقول اختلفوا الأئمة، خذوا اللي بدكم إياه، فيك تاخذ بهيك فيك تاخذ بهيك. لا، كمان بعض الجهال شو بيقولوا اختلفوا المشايخ بهالبلد، هذا قال حرام هذا قال حلال، اعمل اللي بدكم إياه، فيك تعمل هيك فيك تعمل هيك. مثل بعض الناس اليوم بتكون الامرأة حامل بالشهر الرابع وما فوق، والروح نفخت في الجنين، الروح نفخت في الجنين. حكم الإسلام من غير خلاف عن كل أئمة الدين، عن كل أئمة المسلمين، حرام عليها أن تجهد، حرام عليها تسقط الحامل بالشهر الرابع وما فوق، لأن الروح نفخت في الجنين. حرام عليها أن تجهد تسقط الولد، لأنه عم تقتل جنين فيه روح. هذا حرام عن كل المذاهب الإسلامية. بيطلع بعض القصاصين اللي ما عندهم تقوى ولا خوف من الله ولا ورع، مرادهم التشويش، مرادهم حب الشهرة، يفتون الناس بغير علم، يفتون الناس بما يضرهم. يقولون لهم إذا أنت يا امرأة مريضة وخفت على حياتك، روح أجهد الولد، سقطي للولد. هذه الفتوى ضلالية، هذه الفتوى تخالف الدين، تكذب الإسلام. كيف عم يجز لها تقتل روح؟ لو خافت على نفسها، مهما صار لو خافت على نفسها، ليس لها عذر أن تقتل الجنين اللي ببطنها، هذا فيه روح. أما لو كان قبل الشهر الرابع، قبل الشهر الرابع بعد ما نفخت فيه الروح، لها عذر. بعض العلماء قالوا لها أن تجهد، سواء كان عندها عذر ولا ما عندها عذر، من باب أولى إذا كان عندها عذر. أما بعد الشهر الرابع ليس لها، حتى لو قال الطبيب ستموتين، عليها أن تصبر، عليها أن تصبر. وما تصدق كل كلام الأطباء كمان بهالأيام، كتير بيقولوا كلام بيطلع عكسه. عليها أن تتقي الله رب العالمين. حتى في من النساء بيقولها الطبيب وهي حامل فوق الشهر الرابع، ابنك عيطلع مشوه، ابنك عيطلع مكرسح، روحي سقطيه. تروح بتقتله، بتسقطه، هذا حرام في دين الله تعالى. لو طلع مشوه، لو طلع مكرسح، إذا صبرت على تربية وابتغاء رضا الله إلى ثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولو ماتت أثناء الولادة فهي شهيدة، لأنها مسلمة فهي شهيدة، لا تعذب في القبر ولا في الآخرة. شو بدأ أكثر من هيك؟ ومع ذلك بعض الناس يلجؤون إلى الحرام. فإذا ليس المقصود باختلاف الأئمة أن أئمة المساجد اللي هن اليوم، ولا اختلاف الشيخ فلان مع الشيخ فلان، أنه هذاك بشارع وهذا بشارع. المقصود به أئمة السلف، أئمة الاجتهاد، أئمة العلم من السلف والخلف. انتبهنا؟ ليس مثل هؤلاء الدجالين اللي بيحددوا العيد قبل أسبوع وأسبوعين، أو رمضان قبل أسبوع وأسبوعين. هو ما له عبرة بالدين، لو كانوا 100 واحد ما ليس لهم عبرة بالدين، ما في لهم ميزان، ليس لهم محل في ميزان الشرع. العبرة بما قاله محمد رسول الله. شفت لو 100 واحد حط لفة على راسه، 100 واحد عاملين حالهم مشايخ وشارين بمصاري هاللفة هاي وحاطين لفة على راسهم، قالوا كلمة بتخالف كلمة وحدة قالها محمد رسول الله، نكذب الجميع ونصدق محمد رسول الله، نخالف الجميع ونصدق محمد رسول الله. هو صاحب الشرع، نترك مية، نترك آلاف من الناس تمشي مع مية، آلاف العلماء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيخالفوا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. نترك الإجماع والملايين نمشي مع 100 شخص ولا 10 أشخاص، ولو ادعوا أنهم مشايخ مثل بعض الناس بهالأيام بيتفقوا فيما بينهم على شيء بخالف الدين وبيقولوا نحن اتفقنا والمسلمون معنا. اتفقوا ويحددوا العيد قبل كم أسبوع ويحددوا رمضان قبل كم أسبوع. ليش عم يعملوا المسلمين بلاد الإسلامية؟ لا عم يروح برابوا الهلال، لا عم يعضوا المفاتي والمشايخ ناطرين الشهود لحتى يجوا لعندهم ليقولون رأينا أو لم نرى. مش عم يلعبوا؟ لكن هؤلاء بدي يمشوا الدين على هواهم، وفي ناس بتزقف لهم وفي ناس بتزقف لهم، كل مسؤول يوم القيامة. ومن هذه الفتاوى الضالة المنتشرة بين بعض الناس تحليل مصافحة الإمرأة الأجنبية من غير حائل. في ناس اليوم بتحلل، تجيز، بتقول لك حلال صافح الإمرأة الأجنبية من غير حائل، وهذا كذلك خلاف الشرع. وإن كان الأئمة المجتهدون اختلفوا هل مس يد الإمرأة ناقض للوضوء أم لا، لكن ما اختلفوا أن هذا حرام. إذا إنسان مس إيد إمرأة أجنبية غير زوجته ما قالوا هذا حلال، كل العلماء قالوا هذا حرام. هذه كتب موجودة ومطبوعة متداولة بين الناس وتوزع في المكتبات وتباع، موجودة الحمد لله، موجودة منا مدفونة. فيها أن مصافحة الإمرأة الأجنبية حرام ولو من غير شهوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، وقال لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وقال واليدان زناهما البطش الأخذ. هذا كلام رسول الله، وهذا إجماع الأئمة المجتهدين أهل الورع والدين. بعد هذا نلتفت إلى قول من يقول صافحة وربك رب النيات، أنت ما قصدك شيء؟ لا، لو منيته خبيثة حرام هذا في دين الله، وإذا ابتعد عنها الأمر ابتغاء رضا الله له ثواب عظيم عند الله تعالى. فإذن الأئمة أئمة الاجتهاد لم يختلفوا في كون مس المرأة الأجنبية من غير حائل حرام، لكن اختلفوا هل ناقض الوضوء أم لا. أبو حنيفة الإمام الجليل يقول هذا ليس بناقض للوضوء لكن حرام تمس يد امرأة أجنبية. الإمام الشافعي يقول هذا غير ناقض للوضوء ولكن حرام أن تمس يد امرأة أجنبية، يعني تمسها عمدا، هذا حرام في دين الله تبارك وتعالى. فإذا الملتزم بالشرع الذي يريد النجاة في الآخرة يطبق ما أمرنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيلتفت إلى بعض أدعياء العلم اللي عم يحاولوا مشايخ بالقوة على الناس، بدهم يفتوهم بالقوة، بدهم يطلعوا ويظهروا على ظهور المسلمين ويفتوهم بغير علم. لا تصدقوهم، لا يبرى بما في كتاب الله وما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العوام الناس شو بتقول؟ يعني كيف بدنا نعرف إذا هذا عم يحكي حق ولا لا؟ عم يضيعونا هؤلاء، كل واحد بيحكي غير التاني، ضيعونا، حلوا عنا ناضي بيوتنا، شو بدنا فيهم؟ هذا الأمر لا يقوله إنسان عالم، لا يقوله إنسان عاقل، لا يقوله إنسان شفوق على دينه، لا يقوله إنسان يرجو النجاة في الآخرة. ليش إذا قعد ببيته بيكون عم ينجي حاله بالآخرة؟ فعليه أن يطلب الحقيقة ويسأل أنت يا فلان اللي عم تفتي هالفتوى من عندك هاي ولا من كتاب الله وحديث رسول الله؟ أريني كتب الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، أريني، ساعتها بتعرف. ليه ما بتسأل؟ سأل، لو كان إنسان شيخ عطاك فتوى سأله منين جبتها؟ برأيك من هواك ولا من كلام الأئمة الأربعة؟ من أهل العلم من كتاب الله، لكن في ناس من العوام إذا شافوا إنسان مصدر للتدريس فورا يسلمون له كأنه ملائكة قاعد حدهم، يسلمون له وبقولوا هذا الشيخ شو ما نحن بناخد منه وشو ما أفتى نحن بناخد منه، بدنا نبعث أولادنا لعنده كمان حتى يعلمهم، عشان بيحكي إنجليزي هو نبعث لعندهم حتى يتعلم أولادنا منه. هذه الأمور عم تسبب في المجتمع شرخ كبير بين المسلمين، عم تسبب انتشار الشر بين المسلمين. أما لو نفس هذا الشخص أراد يطرش بيته، يطرش طرش لبيته، ما بيجيب أي طراش، بروح بيسأل عن الطراش الأرخص والأمهر. إذا بده يصلح سيارته بتلاقيه ليك من عبكرة لعشية بده يفتش على واحد بيصلح السيارات وهو ماهر وأجرته رخيصة. إذا كان بده يشتري أمر تياب حذاء بتلاقيه عم يبرم بدور. إذا بده يتعلم لغة إنجليزي بتلاقيه عم يدور عم يتعلم. إذا بده يعلم ابنه الرياضيات بدور. أما بأمر الدين لا يبالي ولا يهتم، حتى هو نفسه لنفسه لا يهتم ولأولاده لا يهتم، حتى هو نفسه لو سئل في علم الدين بحشر حاله بصير يفتي بقول أنا شايفة حلال أنا شايفة حرام. أما لو سألته بأمر بخص الأحذية بقول لك يا عمي أنا ما بفهم فيها، سأل واحد إسكافي. وهكذا صار حال الكثيرين في هذه الأيام، هذا الجهل عم منتشر. فلذلك من رأى في نفسه تعلقا في طلب المزيد من العلم فليحمد الله، فهي علامة خير. الله تعالى من أراد به خيرا يفقهه في الدين. اليوم بتشوف طلبة العلم قلة قليلة، وأما زبائن السينمايات كثيرة، وملاعب الفوتبول كثيرة، وأماكن اللي فيها دعارة وخلاعة وموسيقى ومما لا يحبه الله ولا خير فيه كثيرة. أما طلبة أما مجالس العلم مجالس الآخرة التي تحفها الملائكة قل من يأتي إليها، حتى صلاة الفجر، حتى المحافظ على بقية الصلوات جماعة، حتى ببيوتهم ما بيصلوا جماعة. شوف الكسل لوين، قال هو بده يرتاح تعبان من الشغل. أما لو جاي تعبان من الشغل وعزموه على باربيكيو ولا مقادي بطعام ولا على السينما بيروح. لو قالوا له الصبح تعال الساعة 5 بتقبض نعطيك $100 بيركض ركض. وهكذا كثير من الناس ما عادت نفوسهم تتعلق بأمور الآخرة لكثرة ما في قلوبهم من مفاسد وهم لا يشعرون. ما معه خبر أنه قلبه صار قاسي من كثرة المعاصي، من كثرة أنه يعطي النفس ما تشتهيه القلب يقسو. فإذا من نواقض الوضوء لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. لما قلنا اللمس المقصود به الجلد هذا ناقض الوضوء، أما لمس الظفر والسن والشعر هذا غير ناقض للوضوء، ولكن لأنها أجنبية وغير زوجته يحرم عليه أن يفعل ذلك. وإذا كان هناك حائل فلا ينقض الوضوء، فهو غير ناقض للوضوء. سواء كان هذا اللامس أو الملموس رجل مع امرأة شابة أو امرأة عجوز فناقض الوضوء، أو هذه الامرأة مع رجل شاب أو رجل عجوز، الحكم واحد، اللمس هو ناقض للوضوء. أما لمس الصغير، إذا امرأة لمست صبي صغير أو رجل لمس بنت صغيرة، إذا بنت سنة سنتين ثلاثة هذا غير ناقض الوضوء. أما إذا وصلت البنت إلى حد تشتهى فيه عند أهل الطباع السليمة فهذا لمسها ناقض للوضوء، لمسها يكون ناقضا للوضوء. ومن نواقض الوضوء مس فرج الآدمي بباطن الكف. ببطن الكف وهو الراحة، هذه اسمها الراحة اللي هي من غير الأصابع، مسمينها هنا بطن الكف، اسمها الراحة من غير الأصابع. فالراحة مع الأصابع مع تحامل يسير، تحط إيدك هاي اليمين على إيدك الشمال، تحط الكف الأيمن على الكف الأيسر وبتشد شوي وبتفرق بين الأصابع، كل ما هو لا يظهر شو مسميه؟ باطن الكف. فلمس فرج الأدمي بباطن الكف ناقض للوضوء، بظهر الكف غير ناقض للوضوء، من بين حروفه وبين أطراف الأصابع هذا غير ناقض للوضوء. إذن النقض مقيد ببطن الكف. من لمس فرج آدمي من نفسه أو من غيره، لو كانت المرأة عم تغير لابنها، فببطن كفها مس ذكر ابنها مثلا الصغير، هذا ناقض للوضوء، هذا ناقض للوضوء. فإذا مس فرج الآدمي من نفسه من غيره، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، حيا أو ميتا، فهو ناقض للوضوء. في الحديث من مس ذكره فليتوضأ، رواه الخمسة وصححه الترمذي. أما لمس فرج البهيمة هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. قد تحصل مع بعض الناس هذا الأمر، مثل واحد مثلا كان عم من ضرع البقرة مثلا يريد الحليب، فلمست إيده فرج البقرة مثلا، هذا عند العلماء عن كثير منهم غير ناقض للوضوء. كذلك مس حلقة دبوره على القول الجديد، على القول الجديد في المذهب الشافعي أن مس حلقة الدبر يعني ملتقى المنفذ بباطن الكف هذا ناقض للوضوء منه أو من غيره. هذه الأمور الستة التي تنقض الوضوء على حسب ما قرره الإمام الشافعي رحمه الله مما استدل به من آيات الله وأحاديث رسول الله وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر درسنا هذا نذكر أن من شك هل انتقض وضوءه أم لا، أن وضوءه لا ينتقد. إنسان على وضوء متأكد أنه كان على وضوء، لكن شك هل انتقض وضوئي أم لا، ما هو الجواب؟ لا ينتقد الوضوء، ما زال على وضوء. أما إذا هو متأكد أنه كان على غير وضوء لكن شك أنا توضأت ولا ما توضأت، توضأت أم لا، شو الجواب؟ يتوضأ. شو الجواب؟ يتوضأ. انتبهنا؟ فإذا إذا إنسان شك بانتقاض الوضوء، متأكد أنه على وضوء وشك انتقد وضوءه أم لا، شو بنقول له؟ لم ينتقد الوضوء. إذا متأكد أنه هو على غير وضوء لكن شك أنا توضأت ولا ما توضأت، شو بنقول له؟ توضأ. شو بنقول له؟ توضأ. فإذا ولو أن إنسان شاكك بس متيقن أنه الوضوء ومتيقن أنه على غير وضوء بس شك بالأمرين، لكن اثنينته هو متيقن فيهن بس ما انه عارفين اي واحد قبل التاني، طب هنا متأكد انه هو كان على وضوء ومتأكد انه حصل منه ناقض الوضوء بس اي قبل التاني ما هو يعرف، شو بنعمل بهالحالة هاي؟ العلماء قالوا ما الذي كان قبل الوضوء وقبل انتقاد الوضوء؟ ما هو قلنا متأكد انه على وضوء ومتأكد انه حصل منه ناقض الوضوء بس اي قبل التاني ما بيعرف، طب شو كان قبلهم؟ إذا كان قبلهم على وضوء فيقول بالعكس أنا لست على وضوء فأتوضأ، وإذا كان قبلهم على غير وضوء فيأخذ بالعكس يقول أنا الآن على وضوء. انتبهنا؟ لو حصل مثل هذا يكون هذا هو الجواب الشرعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا، إن الله تعالى على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

هو أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي

0: أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: to MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان.

الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات

عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا

0: إذا ما
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، نبقى الآن مع برنامج الدوحة المحمدية.
3: الدوحة المحمدية جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم جنانه، وتوعد من جحده بجحيم نيرانه، وقهر من كفر بقوي سلطانه، وستر من عصى بجميل إحسانه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى من سبقه من الأنبياء من إخوانه، وعلى آله وأصحابه حماة الدين وفرسانه. وبعد، ها نحن في حلقة جديدة من برنامج في الدوحة المحمدية، ننهل من معين الشريعة السمحاء ما يروي ظمأ العطشى، ونصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاري. ينبغي أن تكون صلة المؤمن بأخيه على أساس من الاتحاد والتعاون، يتبادلان المودة والإخاء والأنس والصفاء، ويتعاونان على جلب الخير ودفع السوء وإقامة حياة فاضلة. وإذا اعتدى على أحدهما عدو سارع الآخر إلى نجدته وعمل على نصرته. وقد أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين قوة الاتحاد وأهميته للمؤمنين، فكما أن البنيان لا يكون قويا إلا إذا كان متصل الأجزاء متماسك اللبنات، فكذلك المؤمنون لا يكونون أقوياء إلا إذا كانوا متآلفين متساندين. فعلى المسلمين جميعا أن يتدبروا هذا الأمر والهدي النبوي، وأن يعلموا أن الاتحاد هو سبيل القوة والنصر على الأعداء، وبذلك تتحقق استجابتهم لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن آكد حقوق المسلم على المسلم النصيحة في الدين والمعاونة على البر والتقوى والحث على طاعة الله رب العالمين. ومن أهم الحقوق ستر العورات وتفريج الكروبات والمعاونة في المهمات وقضاء الحاجات وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وإعانة الضعيف والتيسير على المعسر وتوقير الكبير ورحمة الصغير، وألا يؤذي أحدا من المسلمين بلا حق، فلا يستخف به ولا يحتقره ولا يخذله ولا يستهزئ به، وألا يغش أحدا من المسلمين ولا يحسده ولا يحقد عليه ولا يظن به السوء، وأن يهتم بأمور المسلمين ويفرح بما يسرهم ويغتم بما يسوءهم. ويؤخذ من هذا الحديث أولا الحث على التعاضد والتعاون بين المؤمنين. ثانياً، الاتحاد سبيل القوة والتفرق طريق الضعف. ثالثاً، أن على المسلمين أن يهتموا بأمور بعضهم البعض وأن يلقوا عدوهم صفاً واحداً. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج في الدوحة المحمدية. ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله، فنستودعكم الله تعالى.
3: الدوحة المحمدية جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها.
2: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع برنامج الدوحة المحمدية، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، ايس اوف اكاونتينج يقدمون لك حلولا متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر الى اعداد الاقرارات الضريبية للافراد والشركات وباسعار تناسب ميزانيتك. ايس اوف اكاونتينج هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي.
3: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
5: Sponsoring to MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. مستمعين الكرام، الأضحية سنة ويجزئ فيها جذع من الضأن أو الثني من المعز أو الإبل أو البقر، والجذع من الضأن ما له سنة على الأصح أو أسقط مقدم أسنانه، وقيل 6 أشهر وقيل 8، والثني من المعز ما له سنتان ودخل في الثالثة وقيل 1، ومن البقر 2، ومن الإبل 5 سنين كاملة. ويجزئ ما فوق الجذع والثني وهو أفضل، ويجزئ الذكر والأنثى، ولا يجزئ فيهما معيب بعيب يؤثر في نقص اللحم تأثيرا بينا أي ظاهرا، كالعرجاء البين عرجها أو العوراء، ولا يجزئ من قطع من أذنه جزء بين. ويجزئ الخصي وذاهب القرن ومكسور القرن والتي لا أسنان لها إن لم تكن هزلت. وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة عن 7، والبقرة عن 7، سواء كانوا أهل بيت واحد أو أجانب، ولو كان بعضهم يريد أضحية وبعضهم يريد اللحم جاز. وأفضل الأضحية أحسنها وأسمنها وأطيبها وأكملها، والأبيض أفضل من الأغبر،

والأغبر أفضل من الأبلق، والأبلق أفضل من الأسود، والأغبر هو الذي يعلو بياضه حمرة، والأبلق هو الذي بعضه أبيض وبعضه أسود. والشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو سبع بقرة. قال الشافعي رحمه الله: وشاة جيدة سمينة أفضل من شاتين بقيمتها، فإن الغرض من الأضحية طيب المأكول. ولو كان عليها صوف لا منفعة لها في جزه ولا ضرر عليها في تركه لم يجز له جزه، وإن كان عليها في بقائها ضرر جاز له جزه وينتفع به، فلو تصدق به كان أفضل. واعلم أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده الشريفة، وسمى وكبر، ونحر من البدن التي أهداها في حجة الوداع 63 بدنة بيده. والشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو سبع بقرة. ويستحب للرجل أن يتولى ذبح أضحيته وهديه بنفسه، ويستحب للمرأة أن تستنيب رجلا يذبح عنها. وينوي عند ذبح الأضحية أو الهدي المنذورين أنهما ذبيحة عن هديه المنذور أو أضحيته المنذورة، وإن كان تطوعا نوى التقرب بها إلى الله تعالى. ولو استناب في ذبح هديه وأضحيته جاز. ويستحب أن يحضر صاحبها عند الذبح. روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك. والأفضل أن يكون النائب مسلماً ذكراً، فإن استناب كافراً كتابياً أو امرأة صح، لأنهما من أهل الذكاء. والمرأة الحائض والنفساء أولى من الكافر الكتابي. وينوي صاحب الهدي أو الأضحية عند الدفع إلى الوكيل أو عند ذبحه، فإن فوض إلى الوكيل جاز إن كان مسلماً مميزاً، فإن كان كافراً لم يصح، لأنه ليس من أهل النية في العبادات، بل ينوي صاحبها عند دفعها إليه أو عند ذبحه. ويستحب أن يوجه مذبح الذبيحة إلى القبلة، وأن يسمي الله تعالى عند الذبح. وقال أبو حنيفة: إن ترك الذابح التسمية عمدا لم تؤكل ذبيحته، وإن تركها ناسيا أكلت. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: بسم الله والله أكبر، وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم منك وإليك فتقبل مني، أو يقول: تقبل من فلان صاحبها، إن كان يذبح عن غيره. لو ضحى عن غيره بغير إذنه أو عن ميت لا يقع عنه إلا أن يكون أوصاه الميت، ولا يقع عن المباشر أيضا لأنه لم ينويها عن نفسه. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية ولا الهدي سواء كان واجبا أو تطوعا، فيحرم بيع شيء من لحمها وجلدها وشحمها وغير ذلك من أجزائها، فإن كانت واجبة وجب التصدق بجلدها وغيره من أجزائها، وإن كانت تطوعا جاز الانتفاع بجلده أي بغير نحو بيعه وإعطائه أجرة للجزار، ويجوز ادخار لحمها وبعض شحمها للأكل والهدية. وقت الأضحية: يدخل وقت الأضحية والهدي متطوع بهما والمنذورين إذا مضى قدر صلاة العيد وخطبتين معتدلتين بعد طلوع الشمس. وأما الدماء الواجبة في الحج بسبب التمتع أو القران أو اللبس أو غير ذلك من فعل محظور أو ترك مأمور، فوقتها من حين وجوبها لوجود سببها، ولا تختص بيوم النحر ولا غيره،
لكن الأفضل فيما يجب منها في الحج أن يذبحه يوم النحر بمنى في وقت الأضحية. والسنة في البقر والغنم الذبح مضجعة على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة. روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. ولا يجوز أن يأكل من المنذور شيئاً أصلاً، ويجب تفريق جميع لحمه وأجزائه. أما التطوع فله أن يأكل منه ويهدي حتى الأغنياء، والسنة أن يأكل من كبد ذبيحته أو لحمها شيئاً قبل الإفاضة إلى مكة. فائدة: يستحب التكبير من صلاة الصبح في يوم عرفة إلى أن يصلوا العصر من آخر أيام التشريق خلف الفرائض المؤدات والمقضية وخلف النوافل وصلاة الجنازة. والتكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويكرر هذا ما تيسر له، وإن زاد: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. فهذا حسن، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
1: A 2MFM sponsor.